0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة

صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا

وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

قيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا،
وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعو عاقويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن باوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

وكاتي تاكو خوشي ما رج بسر آدمي دا رو ورد جيريو بخو بزر زانين ودور دا كويتوا بلام كاتي ناخوشي توجبت او نزاو هاواري زور دكات.

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
1: لمودوا بلغكان خومان يان نشان ددين لآسوي دنيا ولخود خويان دا حتى بويان روم بيتوا بيقمان أم قرآن راستا آية پروردگارت بس نيك براستي آقادار بسرها مشتق دا
0: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
1: آقادار ببراستي أوانل
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بنابي خواي بخشن دي مهربان
0: حاميم
1: بحاميم دخوين دريتوا

0: تخوين دريتوا
1: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
0: أبو زور خدا نقادكات بوت وبو أو پیغمبراني پیشتوش خواي زالي كاردرست
1: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم
0: هر بو خواي هرچي لأسمان كان وهرچي لزويدايا وخواه بلندو قوريا
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون

0: قريب
1: خوا او ذاته كام قراني براستينا دو تخواروا وترازوي نار بوجيا كرن وي حق وبطال وتوتو زانيد لواني هاتني روج دواي زور نزيق بيت.

اواني باوريان پينيا پلي هاتني دكن بلام اواني باوريان پيه دترسن لي ودزانن روج دواي راستا بيدار بن براستي اوانيك قمانيان هي لروج دواي او براستي لقمرايه چي زور

0: غفور
1: او بخشش اويك اخوا مجدد داد ببندكاني اواني كباوريان هنا وتاك كانيان كردوا اي محمد صلى الله عليه وسلم بلي داواي هيت پاداش تكتان لنا كم لسري مگر خوش ويستني خزمايتي هر کس هر تاکیک بکات تاکی بوزیاد دکین بچن برانبر براستی خوالی بردی سپاس گزارا
0: ام یقولون افترا علی الله کذبا فإن یشأ الله یختم علی قلبک ویمحو الله الباطل ویحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور
1: یا او بی باورانه دلین پیغمبر دروی بدم خوا و حل بستوا خو اگر خوا بیوی موردنی بسر دلد دا و خوا بطال لناو دباد و باو تکانی راستی دیجیر دکات براستی خوا زانا بوی لناو دلان دایا
0: و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون
1: وخوا ذاتيك توبة لبندكاني والدقريت ولكرد وبدكان تاوفوشي دكات ودزاني بهرتي كأي وديكن
0: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد
1: اواني باوريان هنا وطاككانيان كردوا داوايان والدقريت ولبهرو بخششي خوي زياتريان دداتي بلان بيباوران سزاي سختيان بوهيا
0: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

0: نصير
1: و ايوانات وان لزويدا قطار بن ونيتان بيزغل اخوا هس پشتوانو يارمتي دريك
0: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام
1: ولبلغكاني دا صلاة خوايا كشتياني وكشاخكان لدريادا درون
0: إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
1: اگر خوا بيوه بارا دقري يهتر كشتيكان بسر پشتي درياك ودوستن براستي لويك باس كرا چندين بلغو نشانه يبو همو آلام گريشي سپاس گزار
0: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير
1: يا بهوي كردو كان يان ونقم يان دكا لزوري چيج لغناه يان تاوفوشي دكا
0: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص
1: اواني كد مقالي دكا درباري بلغكاني ايما دزانن هيت پنايا چيان نيا

0: لوی پاریز راو دا لای ایما که زور بلند و پر لدانایی.
1: افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین.
0: دی آیا ایما ام قرآنتان لی دور بخینوا لبر اوی ایو گلی چی زیاد روان.
1: وكم ارسلنا من نبی فی الاولین.
0: وزور پیغمبر من لگل پیش وکان ناردوا.
1: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
0: وهر پیغمبر چیان بو هات بی اوان هر گالتیان پی کردوا.
1: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
0: زا کسانی کلمان بهستر بون لناو من بردن و بسرتو سرگزشتی پیشینان.
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
0: و اگر پرسیاریان لیبکی چه آسمان کانو زوی بدیه ناوا بيغمان دلين خواي بدا صلاة زانا درستي كردون.
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
0: او خواي زوي كردوا بلان كبوتان وصن رقاية چي تيا درست كردوا بوتان بو اوي بغن بما بستكانتان.

0: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
1: بو اوي سواري پشتيان بن لپاشان بیر لبهره پروردگار تان بکنه
2: مافی کوپی کردنو پخش کردنیم برهما پارس روا لبرگفنویم برهما ری پیدراویا بو هیچ کسی
1: و اینا
0: الى ربنا لمنقلبون
1: و براستی ایم بولای پروردگار من دگر رینوا
0: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين
1: وبيقمان لنا وبندكان إخوادا هندي من دالان ينبودانا وبراستي مروفي كافر بينزان وصفلي أشكرايا
0: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين
1: آية لنا ودروس كرا وكاني كتاني بوخوي هالبجار دوا وكراني تايبت كردوا

0: وهو كظيم
1: وكاته مجدب يچه لوان بدري بوي بنمونة بو خواي دادنا روي رش هل دقريو پيش دخواتوا
0: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
1: آية أو كتسيلناو آلتون خشلا بخيو كرابيو لكاتي دم قاليدا ناتواني مبستي خوي درببري بو خواي بريار ددن
0: وجعل

0: يخرصون
1: وظلين اگر خوابي وستايا ايما او فرشتانما ندا پرست هيد زانياريا چانيا لو باريوا اوان هر درودا كان
0: ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
1: يا لپیش قرآن پرتو كيك من پیداون كاوان دستيان پیو گرتبه

0: وتي اگر چي من آيني راستري شمبو هنابن لوي كباو با پيرانتان دي ورسري وتيان بيگومان ايم بيباورين بو آيني با ايو دان الراوة
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
0: بوية طولمان لسندن جا سير كسر انزامي دروزنان تون بو
1: وإذ

0: وكات إبراهيم بباوچي وقلكي ود بيقمان من بريم لوي إيو دي فرستن
1: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين
0: زيقا لو ذاتي كدرستي كردوم ثمك هر أويش رينمونيم دكات
1: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
0: أو يكتا فرستي لناو نوكان دابزيهشت تابقرين وسري
1: بل

0: مبين
1: بلکو بهرم با اوانو باو با پیرانیان دا حتا قرآنیان بوهاد لگل پیغمبری آشکرا
0: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون
1: زاكاتي قرآنیان بوهاد وتيان امزادوا وبراستي ايما باوري پيناكين
0: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
1: ووتيان بوتي ام قرآن ننرى والتخوارو بو پياويشي قورينا ودارو دارا لم دو شاردا مكة وطائف
0: أهم يقسمون

0: لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
1: آية أمان رحمتي فالوردقار الدابش دكن لكاتيك دائما لنيوانيان دادا بشمان كردوا هوي قزرانيان لجياني أم دنيايا دا وهندي چيان من سن پلا برز كردو تو بسر هندي شتريان دا تا هندي چيان ايش بهندي شتريان بكن وبزيي پروردگارد بوتو لو تساكترك اوان كويدك نوا

0: مستقيم
1: ودرگاي زور من بوخان وكاني اندادنا وكرسي وقنفي زور تالسري دانش نوپال بدنوا وزخرفي زور لآلتون وزيو زاهمو اوان بهرو خوشي جياني دنيايا بلان پاداشتي روج دوائي لاي پروردگارد بو پارسكا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وچاكي بود نوسيو صد گناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزه ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كي تري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشويسكان بسلام برزو بريس بريان خوشكان جنز الله وتازة بيجشتوكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشويسكان لخزمت أوي بريس دا لبابتكي تازمان دا لخزمت أوي دا بازدكين أم بابتة براسي بابتك كا بيستي با سرزدان هي بابتك بيستي با وهي كا بزانين شون معاملة لقلا بكين بابتك جرينجا بابتك كا زور رو داده بابتکش بریتی لبری خلافو ناکوکی لنیوان دو نفر یان زیادتر یان چند کسانگ یان چند قبیله و عشیریت یان چند حزب و چیچو امانم خوش تیسان خلاف براسی شتکی ناخوشه چکا ناکوکی و تکترجان و الحاصل شد رو داده لنیوان او اطرافانک خلاف یان هی بله میخشه ته که اما بیزانین، اما گرینگه که بیزانین. خلاف من هی، اختلاف من هی، خوشویستان. ایمان داره برازه کن. خلاف و اختلاف، خلاف اویه که دو طرف لکرسکان خلافین ها بی و لغایتی شه هر خلافین ها بی. لهموشه که هر خلافین هی. لو کرسانی که تو داری بابسین و فلان شد، لوی خلافی هی، لغاتكش لو شوني كبوشي دسي ليشهر خلافي هي بلام اختلاف اميكا تانيا لكرسكان لا جاوازي هي نقلا غاتك ذا غاتك هر يكيكا بونمونا تودلي با مثلا بسين بو مثلا جاي درماني فلان جاي درماني بلين لفلان شاخة لشاخي قمو لشاخي مثلا قرداغ لشاخي بيلا مقرون لذا ام خلافك لو اذا اختلافك بهذا ام دركاك باب بي بروين باشترا ايش انا والله با بسعري بروين بلام كذا قال لا يشاخه كلوي او جاي كبودسن او جادر مانك جاك الدرمانه هل يكك هدوشان يعني اختلاف يعني لسر او ثانيه مو يخش ايسان خلاف هي اختلاف هي خلاف يعني ناكوكي لها مشتكا بلام اختلاف ناكوكي لا وسيله كذا نقله غاتك يشيكم جا خوش ايسان خالك ترمان اويك خلاف دو جوري هي خلافك مقبول وجوان وشاكيك اما خلافك سلامتيك بياد بي لويك لهندشتنا حالي انسان لهندش لهندي تيجشتنا ليترينا حالي بون هي ام خلافة بلام خلافك مذموم وزمكرا وناشرين هي او خلافة ام خلاف اوي كبياد بلا هوا وارزو لانكاري كدن لتعصب دماجيري كخلافك اما سدك يشبو نزاع ناكوكي شرقسا شرنجيزي وململاني جا خوش ويسان مشهور ترين بنابان ترين هو كاركاني خلاف تيا نزعي فردية يعني اما كإنسانك وكذلك هل خويا شعور بك هز بك با کس که خوی کسی کی زور بهیزه کسی کی سر بخویا پی خوشه بزیابه پی خوشه لهمشته که مثلا خوی واد زانه که لعلمه لخلقه جایه لشخصیتو کسیاتی جایه لقصه کدنه جایه لهمو بابتا کانه جایه خوی و یعنی خوی والی حالی بوا اما خرابترین هوکاری خلاف ام خلافه اما یه براسی یه چیش که لو هوکارانه اویه که أميكا مبستكاني خلق نيتيان جابي مصالح وأهداف وآمان زكانيان جابي مواقف كانيان جابي عقيدو بالبور كانيان جابي أما همي هو كاربويكا أو اختلاف وخلافة بيعببي خوش ويسان جاري وان خلاف سد الشيشاب وزينيودان قساقوتن شر ونزاع ناكوكي كا باشان أما ذبتا هو كاريشي قوربويكا رقبلاتي بيعببي رقوشينا ليك بسران جنودان وشرقسي برميداني تفرقو والحاصد تفرقي كومالقا أمانا ولهمو خلاف كان لهموي خرابتر لهموي مترسيداتر خلافي تيا خلافي طائفية مذهبي دمارجيري وقومي أماشتكي براسيشتكي خرابة بو
چونکە شەڕ و جەنگ و هەراهۆرای بەدوعدالێتەوە، جەنگی بەدوعدالێ، وێرانکاری، شەڕ و شەڕەنجێزی، شەڕ و کوشتار، خرابی، خرابوون، حەرەکەی ژیان بەڕاستی بە تەواوەتی تەعتیل دەبێ و بۆ کۆتایی پێدێت. جا خۆشەویستان ئەمە بوو خلاف یەکێکە لە دەردەکوشندەکان، یەکێکە لە زۆر شتە ناخۆش و نارک و نالەبارەکان کە لە بینی دوو نەفەر، دوو کەس، دوو بنەماڵە و دوو عەشیرەت، دوو تائیفە، دوو حیزب کە پەیاد دەبێت، دوو حکوومەت کە پەیاد دەبێت خلافەکە شتێکی زۆر ناخۆشە. بەڵام با بزانین حەل و چارەسەری خلاف بەچی دەکرێت. ئەگەر ئەو خلافە پەیابوو لە نێوان دوو نەفەر، دوو کەس، ژنومێردێکە، کوڕباوکێکە، دوو برا، دوو تائیفە، دوو دراوسێ، دوو مامۆسا، دوو عالم، دوو دکتۆر، دوو حیزب، دوو حکوومەت، بزانین ئەم حەلی ئەم خلافە حەلەکەی چییە؟ چۆن چارەسەری دەبێ؟ بەچی چارەیەکەین؟ چۆن چارە دەبێ؟ بەچی شێوازێک ئەو شێوازە چارەکەین؟ خۆشەویستان چارەسەری ئەم نەخۆشیە گەورە بە کۆمەڵشتە، بە هەمومان دێنە خزمەت چارەسەریەکان. شیفای ئەو نەخۆشیە گەورەیە ئینشاءەڵڵا، ئینشاءەڵڵا بە پشتیوانی خۆی پەروردگار و لەرگەی ئەم بەرنامەیەوە بە پشتیوانی خوای پەروردگار هەرچی کێشە و بێشە هەیە لەناو خەڵکە، لەناو دوو کەسە، دوو بنەماڵە، ژنومێردەکە، دوو کوڕباوک، دوو تائیفە، دوو حیزب، دوو حکوومەت، ئینشاءەڵڵا بە جۆرەی ئەم چارەسەریانە کە ئێمە بەو ڕێکارانە دابڕۆین، ئینشاءەڵڵا ئەو کێشەیە چارەسەری دەبێ و کێشەکە نامێنێ. یەکەم، تۆ دەبێ بابەتی ئەو خلافە بە جوانی دراسەکەی لە هەموو بابەتەکانی نابێ بچێ ناو خلافێکەوە کە نەزانی لەسەر چی دروست بووە، ئیلا لە بە شێوازی ئەمە کە ئیستیفسار و وەلحاسڵ لێپرسینەوە و یان فێربوون و ئەمانە بوو بێ. نا، دەبێت تۆ بزانی ئەو خلافە لە چی پێیا بوو، ئەسی خلافەکە بدۆزەوە. ئەمە یەک. دوو، دایمان خۆشەویستان کە کەوتێ ناو خلافە خۆل یەکسەر دەست مەکە بە جنە و دان و بە بریندارکردن و بە تەشهیرکردنی ئەو کەسە. نا، هەوڵ بدە بزانن حەقەکە لەکوێیە، بڕۆ بۆ ئەوێ. سێ، هەلی سێم ئەمەیە کە هەر کاتێ تۆ مخالفەی ئینسانێکت کرد کۆمەڵی بەڵگە و حجەت و بورهان بەکار بهێنە بۆ ئەوەی کەوە بگێ نەتیجە و ئاکامێکی قبول و پەسەندکراو، و لە کاتێدا کە نەتیجەکەشی دەرکەوت تۆ یعنی کەسێکی متەواضع بە قبولی بکە، حەقەکە وەربگرە، نەگیانی هەر سەرکەشبی بڵێ وەڵاهی بە هیچ شێوازێکی من قبولی ناکەم و لە ڕێی خۆم نایمە دواوە. نا، ئەوە نابێ. خاڵێش کەمان چارەسەری لە کاتێکدا کە خلاف بوو خۆشەویستان ئینسان دەبێ زەبتی خۆی بکە لەسەرخۆ، سەکینەت، ویقار، مقابل و بەرامبەرەکەشت بە حلم و حەوسەڵا بەکاری بێنی. لە مقابلی تند و توژی خەڵک حلم و حەوسەڵە بێنە، لە مقابلی جەهل و نەزانینی مقابلەکەت تو علم بەکار بێنە، بە ئەدەب، بە ویقار، بە حوارێکی جوان، بە نەرمونیانی، و فرسەتی پێچەوانەکەی خۆشت بدە بە ئەویش قسە بکە ڕای خۆی دەرببڕێ. ئەوە گرینگە بەڕاستی. خالص کەمان خۆشەویستان لە کاتی خلافە زۆر گرینگە کە تۆ جۆرا بگری لە بەرامبەرەکەت. نابێت تو هەر خۆت بە حەق بزانی، نا، نابێ یانی تۆ دایمەن خۆت بە حەق بزانی بەڵام بەرامبەرەکەت بە کەم بزانی. ئەوە شتێکی زۆر خراپە بەڕاستی. خۆشەویستان خالی ترمان ئەمەیە خۆشەویستان لە کاتی خلافە بڕۆن بدۆزنەوە، بزان حەکەمێکی عاقڵ، ڕەشید و کەسێکی زانا بە حکمەت، بە ئەمانەت بۆ ئەوی کە ئەو خلافە ئەو چارەسەریکە. خالص کەمان لە چارەسەری ئەمەیە دائیمەن تۆ دەبێ وەکو کەسێکی مسلیح ناوبژی کار خۆت ببینیەوە لەو نیزاع و ناکۆکیانە، بۆی کە لە بینی هەردوو تەرەفەکە تۆ بەلای ئەوانەوە پەسەند بی، لێت ڕازی بن، و هەردوو تەرەفەکە ڕازی کەی بەچی؟ بە قسەیەکی جوان، ڕازاوە، بە کەلامێکی شیرین، بە قسەیەکی خۆش، هەمیان ڕازی کرد.
خالك ترمان أما يخوش ويسان لكاتي خلافنا كوكيدا دائما أول بيل نسي لپش همو زاناك وزاناك تريش هيا اگر تو هندشت بزاني زور شي تريش نازاني ادعاي او مكه كتو هموشتك دزاني نا اگر كسيك او ادعاي بكاك هموشتك دزاني ما نوايا هموشتك نازاني ام كسا زاهيلة خالك ترمان خوش ويسان برام براكي خود قبول كا احترامي لي بگرا ريزي لي بگرا و خود بپارز لوی کوا با کمی دانی یان خود لسل او ببرز دامنی یان گالتی پیپکی هول بدی.

0: لباش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەلات و ڕەحمات و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار وەک کلێزمە بارانی بەهار بڕژێ بەسرە دڵ و دەروونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین و خۆشەویستترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلەیه وسەلم، وە لەسەر یار و یاوەران و شەوکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبوانی جومعە و جەماعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ. لە وتاری ڕابردووە باسی نەخۆشی دەرونی و ئەو حاڵەتەی کە باڵی کێشاوە بەسەر کۆمەڵگاکانە و بەتایبەتی ڕووی کردووەتە کۆمەڵگای موسڵمانان و ماڵە موسڵمانەکانیش، ئەمڕۆ بەدەر نین لەو نەخۆشیە. دڵتەنگی، قەلەقی، سترێس، خەم، خەفە، ترس، ئاژاوا، ناڕەحەتی، نائومێدی، ئەسباب و هۆکارەکان زۆرن. ئەوەی کە باسمان کرد دووبارە ئەکەینەوە، یەکێک لە ئەسباب و هۆکارە سەرەکیەکان دووربوونە لە خوا، دووربوونە لە پەیامەکەی خوا، دووربوونە لەو پەیوەندیە ڕوحیەی بینی عەبد و خالیقەکەی کە ئەللاە سوبحانە وتەعالە. و ئەسباب و هۆکار زۆرن، یەکێکی تر لەوانە ئەو مادەگەرایی کە باڵی کێشاوە بەسەر ژیانە، بەسەر جیهانە، بەسەر کۆمەڵگاکانە، ئەوەی کە ئینسان هەوڵ و تەقەلاکەی هەمووی بۆ ئەوەیە دەوڵەمەند بێ، بۆ ئەوەی گەنج بێ. ئێستا کێشەکە ئەوەیە ناوێ پیر بێ، ئەوێ بە گەنجی بمێنێ. ئەڕوا نەشتەرگەریە کاچێ، وەرزشە کاچێ، چییە کاچییە، کە بابە عومر ئەڕوا بەدەست من و تۆ نییە. مهم ئەوەی ئینسان بزانێ ئەم عومرەی کە ڕۆشتووە و ئەوەی کە لە پێشێتی بیرێ بکاتەوە لە خۆی عومری بەڕێ کردووە چی کردووە، بەرهەمەکانی چین، ئینتاجەکەی چییە، ئەوەی کە ماوە ئەگە خراپی کردووە باشی کە، ئەگە باشی کردووە بەردەوام بێ و ئیستیقامەی هەبێ و سەباتی هەبێ، زۆری ڕۆیشتووە و کەمی ماوە. و خاڵێکی تر ئیعلام بەگشتی و سۆشیال میدیا بەتایبەتی کە ماڵی هەموو خەڵکێکی گرتووەتەوە، بۆیە پێوترێ شەبەکە العەنکەبووتیە ماڵی جاڵجاڵۆکە، ئیتر باڵی کێشاوە بەسەر گەورە و بچووکە. ئەم سۆشیال میدیایەی ئەمڕۆ ئیعلامیش لەگەڵیا ڕۆڵێکی زۆر ناشرین ئەگێڕن لەوەی کام شتی پۆخلەواتە. زۆربەی شتە ناشرینەکان ئەکرێتە هەواڵ و ئەکرێتە سەردێر، زۆربەی شتە ناڕێکەکان و ناپەسەندەکان ئەکرێتە باس و پەخش ئەکرێتە سۆشیال میدیا بە ئومێدی ئەوەی ڤیو زیاتر و فۆلۆوەری زیاتر و لایکی زیاتر و کۆمێنتی زیاتر و هەتا جومهور و جەماوەرێکی زیاتری هەبێ، هەتا پارە و داهاتێکی زیاتری بۆ بێ، هەتا ناساندنێکی زیاتری ئەم کەسە و ئەم پەیجە دەرکەوێ. بەداخەوە لە بەشێ لە وڵاتەکان سانسۆر هەیە، یاسا هەیە، مناڵ تا تەمەنێک بۆی هەیە سۆشیال میدیا، مناڵ تا تەمەنێک بۆی هەیە مۆبایل و ئایپاتی هەبێ. بڕۆ ئەو ئەوروپایی کە باسی ئەکرێ، تەنانەت نایەڵێ مناڵ لە 15 بۆ 16 ساڵ بۆ سەرەوە نەبێ، بۆی نییە مۆبایلی هەبێ، بۆی نییە ئەکاونتی شەخسی هەبێ، بۆی نییە ئەم بابەتانەی کە ئەمڕۆ هەیە لە لای ئێمە بۆتە زەڵاتە، بۆتە ئاو خواردنەوە، لەوێ ئەسڵەن مەمنوعە، ڕێگا پێدراو نییە. لا ئێمە مناڵمان داعشێ بە 5 سەعات 6 سەعات بە دیار تەکنەلۆجیاوە، بە دیار ئیعلامەوە، بە دیار سۆشیال میدیاوە، بە دیار تیکتۆکیەکەوە. ئێمە لە خولی هاوێنەیە جارجار لەگەڵ خولەکانە، لەگەڵ حەلەقەکانە داعشم، پرسیاریان لیەکەم، حەلەقەیەک بیستە لە بێ، پرسیاری لیەکەم لەم بیستە لە بە هەژدەی قەسەم بە خوا لە سەعات سێی شەو خەوتوومە، ئەڵێ چواری بەیانی خەوتوومە. ئەم مناڵە سێ و چواری بەیانی بە خەبەر بێ، ئەمە چی بەرهەمێکی هەیە، چی ئینتاجێکی هەیە، خەریکی چیت کاکە؟ وەڵای ئیتر بۆ خۆمان خەریکی پۆپ جین یان خەریکی تیک تۆکین لایڤ کراوەتەوە، چونەتە لای لایڤەوە. لایڤی چی؟ جنێودان، سوکایەتی، ئیهانا، قسەی ناشرین، قسەی نابەجێ. یعنی ئەم مناڵەی تۆ داوتەتە دەست کەسانێکەوە کە پەروەردەیەکی سەقەتی ئەکەن، کە فێری جنێو فرۆشی، زمان پیسی، بەدڕەوشتی، ئاکاری ناشرین، سەعات دووی شەو، سێ شەو مناڵی تۆ فێری ئەم ئەخلاقە بێ. دایک و باوکیش لە تارێکی خەوایە، ئاگای لە دنیا نییە. ئەمەیە وای کرد کە لەم چەند ڕۆژەیە، لەم هەفتەی ڕابردووە، ڕووداوێک لەم شاری ئەمەی ڕوویدا هەموومانی هەژان، دوو مێرد مناڵ کە پیاو هەر باسی ئەکەی یان ئەی بی سی ئەوەتانی عەرز قوتت نادا، ئاوات بە مردن ئەخوازی. ئاخر ئەوەیە پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلامە فەرمێ، ڕۆژگارێک بەسەر ئومەتەکە مادێ، یەجعەل الحەلیمە حەیران، پیاوە عەقڵەکان سێران لێ ئەشێوێ، موحەیەر ئەبن، دنیا لێ دێ بە یەکە. نەتیجەکەی ئەمەی ئەزیزی من، وای لێ دێ ئەوەی کە زیندووە بە تەنیش گۆڕێکە ڕەتە بێ، ئاوات بە مردن ئەخوازی. ئەمەگەر ئێستا ئەمە نییە، کاتێکە بیستی لە ناو خێزانێکە، ژن خیانەتەکە، پیاو خیانتکا پیاو کز یک و دوی شو دیتو بو مال لگل عاشقکیتی جنکش الان نایتو بجیل بجهنم منش بو خوم گل فرند یکم دروس کردو او تا داخدلی خومی بو اکم ای امی اوائی کردو لذت لجیان نمینی انسان نفرت لو جیان بکا نفرت لو کومل گایا بکا اما ابي خم خوران بين خط مسؤولين بين خط نكتن ها خمي پاري سر مانگه كت بي شريكه ور پاري انترنت كه تازه كرو اخر بي سانسور هبي يا صاحبي بو کوملگا تيك نچي بو گن نبي كه بو گن بو کوملگا يران نبي كه يران بو اما نه واي كردو انسان توشي نخوشي دروني بي توشي قلق و اكتئاب بي پيا وكله مزگوت ديتو ورا وقت يك زاني هاوسي كيان خيانتك ام پیا و اترسی استرس و قلقی بود روزه بلای ام آفرت تأثیری بسار خزانی منو نبیا بلای خزانه که منیش پرکیش نکابونا او زلکا و بونا او بوگنی بونا او یران کاریا اتر والی دیل لذت لجیان نکا در چه لمال اترسی لسر ایش اترسی هم سر ساعتی تلفن بو خزانی که والی هات و کامیل لمال کان لبر درگا ربطی که با انترنت و ل ایش که دانش تو سری مالی خویه که ما چی جیانه که برای او مردن باشتر نیه لما انسان بمری لما خوشتر نیه جیان بوی اما زنجی که خطرناکه ترسناکه اگر امرو نخوشی درونیا سبی اگا به انتحار و خو کشتن خواه پناه من بده علاج و چاره سرکان زورن دو خال من باز که لو تاری را بردوه باسی ایمان هنان بخوا او فراغ روحی نایله او دلتنجی نایله او ربطه لگل خواه دروسه بیه ترشتیک ناکی خواه لخود برنجینی پاش ایمان هنان بخوا عقیده که پاک و دروز پیابو سبات هبو بناقه که دروز بو اینجا رو اکی تا نوش او تانی شیخ الاسلام ببن تیمیه هزار رحمتی لی بیا کات یک فریه دن زندانه و کل زندانه یا ام قصه عظیمه اکا الان ماذا یفعل اعدائی بی دجمن اکانم چیل من اکن انا حدیقتی و بستانی فی صدری من باخ چکم و خوش گزارانی اکم همیل دلمه یا تو درم کل کوشک کم درم کل مزگوت کم درم کل مال کم درم کل وظیفه کم درم کل شعر کم حج گرنگ نیه بلای منو من اوی کم بس من لناخ مایا لضل مایا ک ایمانه ک خواناسیه ک عقیده و توحیده سجن مکن السجن لی خلوا من داوی او خلوتا کم لسجن ابو خو متر دابرم لخلق خریج عبادت اخوابم درم اکل لولاد نفي مكان إخراجي سياحة أو نفي تولي أترسي أو ترحيلة تولي أترسي من وكو سياحة سيريا كم أم كجن وقتلوا لي شهادة كشتن بو من شهادتك أما قورتين عواتي إنساني إيمان داري حقيقية نك إيمان داري تزوير نك إيمان داري دروس كراو نا إيمان داري حقيقي أم إيماني كاتيك لزند أي خانة جوريا كوا أي خانة بشرك ولزندانا كحموي بياو كجا حموي قاتلة همی توانی درجه یکی انجام داد ولی کاملا گای خنایو بوی عزیتی بده. از آن انبیا و عظیم که ایمان ناخته چی لو کسس جنان آکا لو توان باران آکا لو مجرمان آکا همیان آکا بخواناس. ابن با عباد، ابن با صوام، ابن با قوام. شونیج روزوگر خیرمن قصد چاق داعیو بان خواز. لذوع ول زندان درچن. ابن با چرایک بو کاملا گا. ویدیویی که بینی باسی آمریکا بو یوتیوبری که چه ناو زندان کانی آمریکا و. دو بشه زندانه که ابی اما باز بکری اما بوتری اما بکی تا ویو اما بیانه بی کبابت اما بیانه بکم محتوى و باسی بکم با خلق بزانم اسلامه چن عظیمه یوتیوبر ایکی انگلیزیه چه تا نو زندانه ایکی امریکیه و لگل مسئولی زندانه که لگل سجانه که بری و بری سجنه که خساه که الله ایمالی اره بش سجنه که من دو بشه الله چون یعنی دو بش چون الله وره با پید نشان دین هموی هر تاوان باره هموی هر مخالفه کردو هموی هر جریمه کردو ل زندانه بلهم زندانه که ما دو بشه بش یک معنی پیالین جهنم پیالین جهنم بش یک معنی پیالین بهشت پیالین جنت پیالین خوش گذرانی تو ورک ما یکم جارش تو ابیسم دوتی ورا به ویدیو چته بش جهنم مکوا کشتن لیدان لیک توربون اچنا سریاک کابرا لگل معلوم نالی خساکه لتلفونه ایچه دیل دو آوچه خوی پیاکه لناو جوری زندانه کانه پیسی و پاشا رو ایحانه سکایتی پیاو کاچه تا جوره و لوتی خوی اگرد یوتیوبرکای خریق بوشید بیا دوسیه دقیقه اوتی اما بو آیا اوتی اما زندانه بشی جهنمکه ام کسانن که تاوانیان کردو اوی تریش هر تاوانیان کردو بلان فرخه که برو خود ببینه بزانم چیه لبشی خرابه که در چیشه در بشی باشه که هر زندانه دی قده ده بوانی خوش مرتب منظف ریکو پیک احترام پاکو خواهوینی علیم بشه بوای خو من شهر سجنه نو تی باله اوتی امانه چی نو تی امانه مسلمانه مسلمان نه او سجنی شابه دیار به اولا کوملگای هیچ کاته پیغمبر علی صلوات و سلام بشه لها ولکانی سفر اکن بانجان کافر می ورن انکم قادمون علی اخوانکم اسن سردانی براکان تانکن تیان باله یا رسول الله فرمي فأحسنوا لباسكم برن جوانترين جلا بركن بمجلو مرن بجلي خو ما يبوا مزجود ببي جامو ما يبوا مزجود لخو هالصاوي قال كده دم شاو خوته وابرم لكولي كموا بزان ملام جمعة شر شر شيء كاب سرمانة أو ها النهاتن باشتره لما الدانيشة بخوت إسراحت بك بخوا لخو قول لك أي دنيا بميوا أما السرداني بولاي برايتي نك بولاي الله نايبوا مزجود أشي بولاي برايك إيماني برای کی روحی برای کی خوایی پیغمبر خوا فرمی او هنرون برنج لا جوانا کانت الله برکن فاحسنوا لباسکم ابا سیر خمام کی امزام جلا کلم لایق و بین برام بر خوا بابونی خمام کی امزام لایق و بولین ولا ام بو نهین اویا من بیا من مزگوت حضور اخوا با سیر شکل و رخصاری خوام بکم ای اگر موعد یک کتاب لا قل مسئول یک کتا لا قل کرب دست کتا قبول کابد بنعلو بشته بردمی قبول کج لعسکری که لبر نکی قبول نخیر قبولی نکه ای بتو قبول که بر امر بخواه بجلی زور ناشرین اینکم قادیمون علی اخوانکم ام دین آوها عظیمه او سجنان آوها پرورده بون دوان مسلمان بوا ایتر با دعوی کردو لنا ام سجنه بشه که انجا کردو تو مرجحاتن بو ام بشه مسلمان بونه پابند بونه با دین با اخلاق برین مکان اسلام ام دين عظيمة هبه معقولة من نخوشي نفسي ودروني وقلق وستريس لدواء إيمان ونوش ذكر ديتك هايوا خواهي قورا فرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمان أو أخواته بذكر إخوة بله خواهي قورا فرمي دي باشا أو إيمان أو أخواته بذكر إخوة ده ذكر إخوة بكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب آخر برکتی ذکر بندیک لبندکانی خوا بتنها دانش تو کسی لگلانیه یال ناو خلقایا براستی ذکر یادی خوا اکا دلکی هل اقلیه او دلی وکو برکان هل اقلیه چاوکانی خوی ناگری فرمیسک دا ریجه تمثیل نیه شانو نیه اما ایمانا و رجل ذکر الله خاليا ففاضت عینا خاليا یعنی ببیر ریا ببی تصویر ببی تمثيل ببی نمایش ما بس کی خوایا بو ی پاداش تیم کس لقیامتا لساحی محشر لجر عرش خوایا سبحانه وتعالى ناب ناخوشی ببینی ناب مندوبی ناب عرق بریجی ناب خور تو عزیت با ببی تجر وی ای پی کی الله سبحانه وتعالى اگر دور بی لذکری خوا او خوا وعدی دا و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكه هر کس دور بی لذکری خوا جیانی تنگ جیانی ناراحت جیانی زور قرسبه پاشان دعا و نزا و پارانو دعا بکی خوا بت پاریز ل درد و بلایا نه لم فتنه و فسادانا اما هم علاج روحی کانن ام ایمان و نجو ذکر و دعا علاج روحی کانن علاج خوا کانن علاج سحر کانن کله هیچ درمان خانه یک دست نا کوي لا هیچ دکتور او پزشک او نورنګای کوم مستشفی کی سرزوینیه الا لمدرسه کی محمد نبی صلی الله علیه وسلم الا لقطاب خانه کی محمد دست کوي اجینا به تویله دروې ام مدرسه مستحیل دست کوي ماده تنها او تنها لا شله سودی لی ابینیل اجینا روح تیر نابه او تانی کبرا ملیاردیره والله ملیاردیره سیاره تایبتی با کرکی، شریکی تایبت، هموش دیکی با جیا کردو تاوا روژه کرکی گنجا، علم شهره روی داوا کرکی گنجا گنج، هر منجی لولاتیک سفرکا لنی وروی او حال لحاوی نابو، دای که که هاوارکا علی چی؟ علی بو خاطر خواهد کرکی درگای لخوی داخستو تا درگایش کنه چنه جلو سرکن کرکی خوی کردو تا قنارو خوی عیدام کردو خوی کشتو خوی لما دایش نقصانی کی نبو شریکی هبو هر مانگی لولاتی اگبو سیا حموش دیکی هبو لدنیا بلان فراغی روحی هیا و پرنا بیتوا فراغی روحی پریناکاتوا الا او ذکر و یاد و عبادت نبی ام علاج روحی نبو اوی بدور بین لدرد و بلا لنخوشی لناخوشی بلان بحقیقی بجوانی و کو پیغمبر آسا صلی اللہ علیه وسلم هزار جار ام شعار دوباره کنوا که پیغمبر بیتاقد بوایا چی اکرد سری لکو گرم کرد با کم کافتری او نرگ لخانه آرویش لگل کم هاوری در اچو نخیر الا بذکر الله تطمئن القلوب بله دی اریحنا بیها یا بلال بلال ورد لکان آسوده دا ورا زاخاوی که دلو درون من بده اویا ماده روحی که اویا علاج خواهی که اما نه همی علاجی روحی بون علاجی خواهی بون علاج دنیای کن بابی مینه یا ما امانه من کردو و هشتا دلتنگین هشتا هستکین نقصان و خلل یک معنی هشتا هستکین هنگاوکان تندرست نین خلل من هی خللکان چین چن خاله کی تره لروی دنیا و پاش اسباب روح یکان و الهی یکان و قرآن یکان و سنت یکان امانش دست پیو بگره یقینت هبه بختوری دنیا و قیامت بده سهینی یا ربی خواه با خاطر گوره و عظمتی خود با خاطر ناوجوانکانی خود با خاطر اسماء و صفات خود دونی من من سلامت کی حیا حرمت من پارز راو بکی سربرز و سرفرازی بر درگاه خود من بکی یا ربی خواه دونی من من سلامت بکی یا الله خواه دونی من من سلامت بکی یا ربی خواه لخراپ و خراپ کارم من پارزی یا ربی خواه لگناه و تاوانکان من خوش بی لحلو پلکان من خوش بی یا ربی خواه استقامه و ثبات من پی عطا بکی يا ربي خوايا رحم لدايك وباوكمان بكي رحم لمردوكان من بكي عاقبت من بخير بجاري عاقبتي بيرو اختياركان من بخير بجاري يا ربي خوايا حياة وحرمت من پارز راو بكي حياة وحرمتي خوشكان ودايكان من زياتر وزورتر بكي يا الله خوايا أمن وآسائش برقرار كي لشعر وخاكولات ونشتمان من يا ربي خوايا شفاي بخير بنا خوشكان من بنيري بتعبتي او خوش كبراني كأميدي ورجاء وتكاي درقاكي توين هي يا الله يا شافي خوايا جندلين خوش بكي يا ربي خوايا شفاي بخيران بو بنيري يا ربي خوايا هر كس يك ظلم لي اكراوا بنا حق لزندانا يا الله خوايا بي بهانايوا يا ربي خوايا دعاون زاو بارونا كما لي قبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعو الله وأنتم موقن بالإجابتي
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلامي

على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أودك يعني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريدك ويد بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رضي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوة بوب جهنان فرزك لفرزكان إخوة قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جرى وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري ومسلم ان فرمديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت إلى بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان أوي بيرا قيشتن أنجامي بدن لقل جماعت أوشتان كلادسشو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم أنفر مديان جرا وتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك برقابو كدنگو قرمي چن بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت بلا بلمان كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيغيشتن أنجامي بدن أوش لدستان شو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسراني برز راديو المحراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآن بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل
وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خوشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيكي تازي قرآن جمارة بهواي أو يخوي برد الرحمن بيبكى ساقو سلامة بانك وهداية ما بيقو قلم يعفو بين مسرطاوانا كان معنا ومانك أبوك سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. خوشويستاني خوم لم القيادة باسي جمارة دو صد أكين لقرآن مئتين لقرآن دو جار هاتو ليك سورة أي سورة أنفالة كاتيك باسك باسي جهاد وقتال خوي بردقار خطابي بيغنبرك عليه الصلاة والسلام مخاطبي بيغنبرك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلب 200 وإيكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون إن جاء فرمي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين بقوتم أما هاندانو تشجيع كردني صحابية لجنجة كانا إمام ابن العربي برحمة بي طبعا باسك باسي بدرة هندي كان لين جنجة كيكية سيشوار رأيه لمسألك فرميت يا أيها النبي وحرض المؤمنين على قتال واتا هاني إيمان داران بدل لسر قتال دو زاراوهي دو مصطلحية جهاد وقتال خلق وأزانيه يكيكن براستي جهاد شتيك وقتال شتيك همو قتالك جهادة بلام مرجنية همو جهادة قتال ابن القيم برحمة به لزادة تقسيمات جهاد كردوها بس يانزا نوع لجهاد نسيوه آخر أمس يانزا قتالة آخر سيانزا كدوانزا يبيش خستوه جهاد بنفس هي جهاد بمال هي ايتر زورن جهادة كان جهادي وتار هي جهادي دعوة هي جهادي ايت زور زوره بشيلن بشانا قتاله ليرا بصراحته وبتصريح خوي بروديارا فرمي حرض المؤمنين على قتال اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بيست لايوا بلان بمرجة طبعا بخبر هاتوا وكو خبر بيمان الاخوه بلام وعد وشرط جيتيا

دينا نك إمامتي مزقوت إمامت لدينا بدوشت بدزديت كسيك كبه بكسيكي ناو دار لناو أمتا خلق اقتداي بيبكاتو بيكا بأسوو قدوي خوي لهمو بوارق لبواركاني جيانا أها كسي همو چان صال جاري خواي پردگار وأكاتك كسيك شياوي أو بليبيت أو إمامتا لدينا كبه بجي قبلي خلق هرشي كيشي خلق حلالي مشاكلي خلق حلال بويا ابن تيمية برحمد بيه فرمي بالصبر واليقين بودوشته بودوشته چي بدز ديني امامتي دين صبر ويقين صبر بلايكي زور قوري بويا لبيست لأي وصابر بي يغلب 200 دوسط اشكين دوسط لناو ابن سر اكون بسر دوسط نفرا وإياكم مكم 100 يغلب 1000 بحسابي دوسط كواكا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون لا يفهمون بو لأنهم لو فهموا لما وقفوا أمام شرع الله عز وجل أجر تيجيشنا وتيجيشتونا يا برامبر شرع إخوايا أجرت وضدي رسول رسالة إخوانا أبون فبويا لا يفقهون بويا هل لو يش أبو جهل ناون راو لو بابته ناون راو بأبو جهل بيغمبر ناوي ناو عليه الصلاة والسلام أبو جهل بيوت راو أبو الحكم فرموي أبو جهل لو كان عنده شيء من العقل لاتبع الإسلام أقر توزيك عقلي تيا بوايا فهمي هبوايا دوي إسلامك أوت إن جاء لو يا قرز بول صار صحابة بيز بران بردو صد فرموي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أخوي تعالى وتخفيفك على سرتان شنك أزانيت توانات عني طبعا صحابة معصومين خلقي نباش بزانن صحابة معصومين بويا قتال رويدا ولا بينيانا أمها مشتي رويدا ولا خلافي إمامي عثمان وفيتنا دا قرساوة هول قرساوة زيادة تربلين طبعا لكاتي إمامي أبو بكر لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام كمشتو مربو خليفة وكيب بي وكيدان ريا لو يا ويسيان بيقوزنا وفيتنا دروس كان بلام نان يشت أبو بكر يكيك العقلاء أم أمته يكيك الصديقين أم أمته إمام عمر بمساندي أو نانيشت دواي وفاتي إمام عمر كإمام عثمان بو بخليفة يتر فتنة خلقين راو دروز بو فشرويدا ولا معركة جملة لا معركة صفينة يتر بين جماعة إمام علي وبين معاوية وحزتي عائشة هميان رضوان الله عليهم تلك أمة قد خلت تلك فترة قد خلت روي أوكاتا نابي خلق بيبا قرباني ميجو تاريخ أم تاريخه أم كارساتا بوي الرداوام حوادثو رداوانا بوي بمام الصحابيش معصومين ملائكنين بشريك نوك إيوة فبوي لو ياك زاني ضعفيان تيايا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 خوا بوي زياد كردن عددي صحابة وإيمان داران فرموي صتي صابرتها به سر أكون ظالب بسر دوسط أشكين وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله بمشيئة إخوة بإذن إخوة برقال جل جلاله غير إذن إخوة لقل نبي هيج قيمتك نيو هيج كسيك تواناي نابت وهيج كسينات وكاتي بانغ لكاتي بانغا لكاتي حي على الصلاة وحي على الفلاحة في أغمر عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في حي علتين أما لا غير مسلمة لا مسلمة أو لفظي تيانية أفرمي فقولوا مثل ما يقول المؤذن كواتل حي على الصلاة بلاي حي على الصلاة حي على الفلاح بلاي حي على الفلاح لا روايتي إكيا أفرمي إلا في حي علتين إلا لكاتي هردو حيكا حي على الصلاة حي قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله بو أم بس أما بس ليه هنا ما بيش وما بو راستو خود حاضر كردوها دزنيو جد قرتوا أشي برو مزقود ملام لا حول يعني لا تحويلة لما لو بو مزقود ناتواني انتقال بكين ولا قوة هيج قوتك يعني من تبراءكم لها مو قوة كان إلا بالله إلا أو قوة إخوابي ينبخشي وأو حركة إخوابي ينبخشي فأوي أفرمي بإذن الله بإذن إخوائي برقار والله مع الصابرين وإخوائي تعالى هميشة لك الصابران أعيك كل الثمرات صبر كأخواب فرميت إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين يعني يحب الصابرين لآياتيك أو ثمراتي
چیە ثمەراتی

صبره إنسان دائما آرامي هبي وآرام بقريو ودان بخويا بني لفظي دو صط 200 لحديث بيغمري جاهاتوا حديثكي لزول لنسائي وابن ماجه وحاكم ومصدرك وطبراني ودار قطني وبيغمري صلى الله عليه وسلم فرميت طبعا حديثكي ابن عمر في 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 باسي زكاتي أجلك حيوان ليرا باسي زكاتي حيواني بشوكا كات أفرمي زكاتني إلا مرة هرتا نقاتا تشل كجيشتا تشل سرسريكي لسرة أبي السريك زكاتك أي دركات حيواني دركات إيه هرتا سطو بيست هرتا سطو بيست شيا هر يكسرة كبوبا سطو بيستو يك أبي بدوسر هرتا دو سط فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 هرتا دو سط فإذا زادت واحدة كبوبة دو سط يك ففيها 3 شياه إلى 300 فإن زادت ففي كل 100 شاة دواي أوك هرتا سيصد لدواي سيصد وشنة زيادة كيرها مصطيك شاتك إلى سر مرك إلى سر لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين أما باسك باسي زكاته ودري جي بي ندم حتى القيادات بخوات نسبير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. مسران و برزان و خوشوستان لرادو محراب صلابي خواي پروردگارتان نسر بيت وشحالين كوال برناميكي نوي پتان بغينوا لو برنامانيكا پهوست بو همو مسلمانكي برز جويلي بيتا وكو دلو دروني آسو دبكا بو فرمود جواناني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم برنامكانتان برنامي باخشي فرمودا لا درسكان رابردوا لسر باسي أفعال القلوب يعني أوكارو كردواني كإنسان بدل أنجامي أدا كجرنجة هموية شغل إيما آغامان ليبيا قيشتي نسر حديثي ابن ماجا رضا ورحمة إخوائي لسر بيك حديثك من بو أجرته ولنواسي كري سمعانوا كفرموديكي جوانا فرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم أي فرمو ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أفرمي همو دلك همو زندويك كوا همو إنسانك دلي هي دلكي لبيني پنجكاني خواي پروردگار آيا اگر خواي تعالى ويستو إرادي بوي را وستاو دامزراو وكبلي قائم تندو طولو بهزي اكا واشتواني بشهوازك لارو ليرو چوتو وكبلي خوارو خيچي بكا كوابه دلي انسانكان بدست خواي پروردگارا همو انسانكان جبه سيري خوان بكن كاميان اتوانن را وستاو بن دليان اما دبه بو اويكا پيونديان لغل خواي پروردگارا جوان و ریک و پیک و باش بید او همو کسی هز بخوی کاو بش بحال خوی ازانه چون جیانی بره تسر هر بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لیچگ لدعا جوانکان یا ای فرمو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ای او کسی کوا دلکان انسان دا مزرینی دا مزراوی دلی من بکل سر دین واتا انسان لپیش هموشتیک و دعا بکا او دلیک دا مزداو بیل سر دین بو اویکا برقرار بیو سر کوتو بیل جیان روزانه دا دلی چی لارو لیویرو دلی چی خرابی نبی هرچون اگر انسان دلکی زیندو بو دلکی پاک بو چاک بو ریکو پیک بو ابینی مادم پیوندی لگل خوا قایم دا مزداو ثابتا و ناتوان ره به هیچ شوازک ام لولای پی بکره بلامکاته که دل وشک بو و تا ایمانی تیا ضعیف و یا تیای نبو ابینی وکو چلاپوش گوایه اگر ام چلاپوش پیجوی که ببی و پوش تر بو هرچند با ام لولای پی بکا لشوینی خوی ناتوانی حالی کنه بلامکه بو بپوش اشکیت و ابینی با آسانی ام لولای پی اکریتو ام لولا اکاتو ارواو دیت لبر اوه دلی انسانکانیش بو شوازه دا مزراوی انسانکان لسر ایمان و بیرو باور و عقیده باش بو شوازه اگر زندو بو دلکا ثابتو دا مزراو چاکا بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم امجور دعایانی فرموا لیچگ لدعاکانی ترکا امی سلمه دای چی ایمان داران رضا و رحمتی خواهی لی به اجرته و فرمه پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم کان یکثر فی دعائه ان یقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک افرمی زور بی دعا کانی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم کدعای اکدی فرمو ای او پروردگاری کوا دلکانی انسان تاوتو اکیتو ام دیوو دیو اکی دلی من ثابت بکل سر دینکی خوت باشان فرمی قالت قلت یا رسول اللہ أمي سلامة أفرمي وتم أي پیغمبري خواه أو إن القلوب لتتقلب وتم أي پیغمبري خواه آيا دلي إنسان كان تاوتوي أكا أم ديو ديو أكا حلا قررتوا أو قبلي باشو پیجكا دلي مردو دلي زندو أمانا هيتيان بسر دي قال نعم ما من خلق الله من بني آدم
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله. أفرمي بالي هر مخلوقك أخوي تعالى خلقي كردو دروسي كردو لبني آدم لبشر أفرمي دلكي لبيني بنجكاني خواي پروردگار دايا فإن شاء الله عز وجل أقامه. أجر پروردگار مبسي بيها بي إرادي بيها بي دامزرا وسابت وراقريكا وإن شاء أزاغه وأجر مبسي شي بي بي أو دليكي شيواو خرابو وكبلي هالقراوة دليشي نخوش دلك يعني دور بلا باكيتي دور بلا إيمان وسلامتي. ويا لو كاتب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فرمي إما داوال أخواي پروردگارك دلكان ما نخوش نخا لدواي أوي كهاتي نسر هدايتو رقي راستو رقي چاك ما نورقر. ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. أفرمي دعوشي لأكين كوا بمان ببخشي للان خوي ورحمتي خوي أو رحمتي كأيدا بسر دروني همولا يكمان دا بودا مزران دني دلكان من لسر إيمان وإسلامتي چونك تنها أو كسيا تنها أو بخشندو لبردو وكسيا كوا هدية دلكان كاتو ودلي إنسان كان أكاتوا أويك بيوست إيما لم حديثو لم فرموديك برشامان كوتو وإخوانينوا بردوامي إنسان لويك دلكان إنسان براسي قرانكاري بسرع ديت لاني خيرك ديو جاري واشا لاني خيرك بجئه اللي برو خرابة أروا زور جار دلكي سلامتا لبران برهمو كايا كاني جيانا زور جار دلكي نخوجة كويتوشي كشو مشكلو نارحت يكاني جيانا بي أبي هرچيشي كردو أم كسا خوي پارزري دلكي خوي بيتو وبهدري نداتو توشي كشو مشكلو شر وفسادي وخرابينكا سباسي خوابكا لسر اويكا اگر دلكي ساغ وپاك وچاكا لسر ايمان واسلامتي وخواناسي هدايتي تواوي ورگرتوا سباسي خواي لسر بكا واگر داواج بكا خواي تعالى پارز راويكا وبردواميكا لسر او پاكيتي وچاكيكا هايتي ونيلت بهيت شوازك او هو كاران بجيري تبر برو خرابي بره واگر دلكيشي خرابة نخوشة كمو كورتي تيايا اوا ابي هولي او بدا تشتيك هو كاربو اوي كا دلي ام انسانا زندو كاتوا دلي چاك بكا پاكي كات ساغي كا برو هدايتو ايمانو اسلامتي بره مراسي ابي بشونيا بقرتاوكو دستي اكوه مقدادي كوري اسود رضا ورحمتي خوالي بي كإشيك لهاولاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي جملة پیغمبري خواب صلى الله عليه وسلم فرموي لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا. أفرمي براستي دلي إنسان كان دلي بني آدم زور سريعتر زور خيراتر هل أقريتوا لو خواردني كلن يوما جلق دايا هل قولي وقول بداو خيرا خيرا بلقاكاني ديت السروا. أفرمي دلي إنسان كان زور سريعتر قرانكاري بسرا ديتو وتيك أچه كواتا أبي إما بهمو شوازق آقامان ليبي دلقان من تيك نچه وتوشي كشو مشكلة نبي. أبي موسى أشعري رضا ورحمتي خواي ليبي بما نفرمي أفرمي إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. أفرمي دلي أم إنسانا وكو شلبوشي جايق وايك لأرزكا الروابط أو صابتو دامزراو تندا بلام أقر بشوازك بي وشك بو بيتويان بسر أرزكا هو بي أبيني بآساني أم ديو ديو كاتو الروابم لولادا كواتا إما أبي بمشوازة آقامان لدلقان من بي دلقان من هميشة زندو بي هميشة برقراري كين هميشة دامزراوي.
ئەلێرە دا دینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەمان ان شاء الله لە بەرنامەکانی ترا زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دوێن بۆ ئەوەی کە زیاتر ئەو شتانی کە پێویستە دەربارەی دڵی ئینسانەکان بەرجۆمان بکەوێت و ان شاء الله پێوەی بەختەوەر بین و دڵەکانمان سەلامت بکەین لەم حاڵ و ساتانی کە هەمانە. داوا لە خوای پەروەردگار کەین خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێ و عاقیبەتمان خێرکە. دڵ و دەروونمان دامەزراوکە لەسەر ئیمان و ئیسلامەتی و خواناسی خوای گەورە هیدایەتمان بدا. خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامت بکا، لە بەڵا و مصیبەتی ئرز و ئاسمان بمان پارێزێ. تا بەرنامەیەکی کەوت تا ڕۆژێکی کە بە خوای گەورەتان دەسپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو.

0: ڕۆژ لە شەرعە اینجا ئایا شەو ڕۆژەکە فەرزە یان سێ شەو سێ ڕۆژە؟ ئەمە بعضێکەکەن شەو ڕۆژێک فەرزە و سێ شەو سێ ڕۆژ سنەتە. بعضێکە لێن نە، سێ شەو سێ ڕۆژ فەرزە خزمەتی میوان بکەیت. باشە، ئەی ئەمەیان یعنی چ یەومن و لەیلە؟ ئەڵێن یعنی شەو ڕۆژی یەکەم کام خواردنە چاکە ئەوەی بووکەی، یعنی بەدوای خواردنی چاک ئاگرێ. بەس شەو ڕۆژی دووەم و سێیەم ئەو کاتە چی حاضر بوو ئەوە خۆی لەگەڵێ؟ کە لا یەزال لە مەهر ئەم سنەتە جێبەجێ کری. ها جاری وایە کەسێکە چێ لە ماڵی خزمێکی مێنێتەوە شەو ڕۆژی یەکەم، بەس دوای کوڕە خۆتان چییە؟ بوو هەر ئەوە ئاخۆین بەیەکەوە. ئەوە لە حەدیسی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام هاتووە، کەواتە سێ شەو سێ ڕۆژ خزمەتی میوانەکەی. فەرمووی فەما کانە وەراء ذلك فهو صدقة عليه. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی لەوە بەولاوە ئەو کاتە ئەبێتە سەدەقە بۆی. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هەر کەس باوەڕی بەخوا بەڕۆژی دوایە بایان قسەی چاک بڵێ، ئەبێ دەنگ بێ. لێرە ئەم حەدیسە ئەوەمان بۆ ڕوونەکاتەوە کە ئینسانی موسڵمان پێویستە خزمەتی میوان بکا بە ڕێزەکانم، خۆمان و مناڵەکانمان وان ڕابێنین. کاتێکی تەلەفونەکە ئەڵێ دێن بۆ ماڵتان، چارە نەدەین بێکە، نەڵێن هیچ نییە بیدەینێ. باشە، ماڵی هەمومان دە ئەوەنی ماڵی کابرای ئەنساریشتی تایە زۆربەی زۆرمان، هەچی جاریەوە کەسێک تەلەفونەکەت خۆ ئێستا کاتە بی ئەوەنی هەر کەسێوتی دێم بۆ ماڵتان بڵێ بەسەر سەر و بەسەر چاو، مەگەر عوزرێک تەبێ بۆ لە شەرعیشا بۆی ئەو پرسیارەکە، ئەوەش ئاسایی بکەینەوە بە ڕێزەکە. من تەلەفونەکەم بۆ پورزاکەم، بۆ مامم، بۆ پورم تەلەفونەکەم بۆ ئەوەیە ئەگەر بۆی نەگوجێ بۆی نەڕۆم. یعنی زۆر ئاسایی بڵێ ئەمشەو بۆ ما ناکرێ شێوێکی تر وەرە، ئەمشەو لە ماڵیم شێوێکی تر وەرە، ئەوەش بە ئاسایی بین، نەڵین تەلەفونمان بۆ کردووتی لە ماڵیم. فەرموودەی دواتر کە ناونیشانی بۆ کردووە الضیافەت ثلاثة أيام، میواندارەتی لە شەرعە سێ شەو سێ ڕۆژە. فرمودي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدق. حقي ميوان داريتي، طبعا أما حق لشرعة بيوتري حقي ضيف، إن جاء أم حق واجبة يعني سنة لا يهندي لزانا كان أم حق أنا فرزن بيوسة جيبا جيك ليكر كسيك توانا يهبي لو بولاو تربيتها صدقة. ما دام فرمي لسروسيك وصدقيك واتا واجبة، يعني واجبة كإنساني مسلمان خزمتي ميوانا كيبكا. بەڵام ئەمە بۆ خاوەن ماڵ، ئەمجار میوانیش نابێ کارێک بکە خاوەن ماڵ ئیحراج کا تووشی ناڕەحەتی بکە بۆ بابەتی دواتر مانێ بە ڕێزەکانم. دنیا هەر ئەبێ وابێ بێ هەمومان هاوکاری یەکتر بین، تەواوکاری یەکتر بین، چۆن من ئەچم بۆ میوانی خاوەن ماڵەکە ڕێزم لێگرێ بێ؟ منیش مراعاتی شعوری ئەو کەم بە تایبەتی بەعزێ کەس بە ڕێزەکەم. جاری واچی بۆ ماڵێک کەسەکە کاسبە، ڕەنگ بێ خەوی بێ، ڕەنگ بێ ئیشی هەبێ، ڕەنگ بێ مەوعیدی تری هەبێ، ڕەنگ بێ دەیان کێشە و مشکلەی تری هەبێ، بۆیە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی ئەوەندە دانیشە کە تووشی حەرەج و ناڕەحەتی و تاوانی نەکەی. باجۆ بۆ ئەم فەرموودەی ترگرین کە ئەمە ناونیشانەکەی وایە فەرموودەی 743 لا یوقیم و عیندە و حەتا یوحرجە، و ئەوەندە دامەنیشە لە ماڵێک تووشی حەرەج و گوناه و تاوانی بکەی، دوای بڕی غەیبەتت بکە. فەرموودانە هەموو فەرموودەی سەحیحن. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معناه ما انكر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. إن جاء فرمي فما كان بعد ذلك فهو صدقة. أما ما بستكمان ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فرمي حلال الرواو دروسنية إنسان لمالك دانشه أو أن دانشه تاوكو تاوانيك توشي تاوانيك لرواتك حتى يؤثمه لصحيح مسلم. يثوي يعني ما نوى، ثواء يعني ثواء يعني ما نوى إقامة، يعني أو أن داني شك ما لكتو شنا رحتنا كي وكوتم أكري أما لنا خوش يعني بي بتاعي بتي لاي نخوش وانا إنسان نابي زور دان أو نخوش الرن بي بي سي با كومالك شد بي ببرشاي ميوانا كونا تواني بيك. احتمالي تلبيانا بامتحاني هبي وسعيبك، احتمالي هي كسكا وكتم ماندو نار حد به، احتمالي كسكا لبياني وتا او كاتي توشي نخوت به او زوب خوي تو تاني ربو خوت خوت به او رنگ ده نخوت به لو كاتي تو لخوا سايو بين 6 ساعات به ايشي كد به. بويا بيوسا اقداري همو امانة بين لقل همو امانيش اگر هيش عزلي چي نبو آسايا بشي بو مال درقات لينا كانو يا تلفون كي بلاي گنجاونية كبر راستي او زور زور آسايا ولقرآن خواي پرودگار باسي او يبو كردون. بابتي شترمان هي باب إذا أصبح بفنائه. بلى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فرمي شو خزمة كردني ميوان حق ما فيك أركو واجبك شل سرهمو مسلماني. طبعا ما دواي حكم فقهي كي باسكين يعني حكم شرعي كي آية واجبة لها مش وينك آية ما بس بولا دي يا بو شارة شون كا لهندك شوينها فرق هي بتاي بتي لو شوين أنا وكو وتري وتيلو أنا ككاتي خوي خانها بوكو وتيلي أستا فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه فناء يعني حوشو بردرقاك يعني ألك ولانك إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه فرمي هركسي ميوانك لك ولانك يا بي ألا حوشك يا بي نيبا تجولو أو قرزار بي لسري أتواني بشي لاي حاكمو قاضي مطلمان داوي حقيقي خوي لي بكابلي شو ميوان دارتين أنا كله أم حديثة بلغي لسروي كميوان دارتي واجبة هندي زانا بيان وايا أما الأول إسلام عبود وعت النسخ بوتوبو بالسنة هندي زانا يترك بيشي أم رايز والبقود بي بيان وايا أقر لشوين يكا شويني ما نونا بيبو ميوان كيسا بيلن أوتيل وانيا أوتيل ومطعم وأوانا نبي فرز خلشي أو شوين ميوان دارتي بكن شون كرجياني مروف أبي بارز راو بي بلام اگر شوين نبوك ولادي كان يا اسيش هندي قزاو ناحية معنية لكردستاني اما ياهيني انيا اوتيل وشتنيا فرز لسريان او خلقي او ريبوار او غريب وشتاني كاتشنا اوي فرز لسريان خزمتي بكن احتمالي هي هندي قران كادي وكتم لشوينك وبو شويني شي تركرابي واسا خلقش شي زور عادتي ويا نامين يتو بلام قريمان منو تول للاديك لادين فرز خلقي او لادي خزمت معن كان او شوا باشا شونك جياني خلق پاراستنی فرزه هر کس یک به یعنی اگر ایمان اگر وکوتری نه مسلمان یش به فرزه انسانی مسلمان میوان دارتی بکا و خدمتی بکا همو ان فرمودانه پیمانلن که ایمه مسلمان پیوسا اگداری وکوتری هستو شعوری یک تربین و ریز له هموان بگرین به تایبتی له مسلی میوان و اوانه بعضک فرمودی ترمان ماوه درباری میوان دارتی که هنی چی زور جوان لولاتی خو مانا جبه جه کرس پاز بخوا فلان پیویس آگه دار بین کم ترخمینه که این لجبه جه کردنی ام فرمودانه همو من وکو تری هاو کاری اکتر بین و آگه من لحسو شعوری اکتر بین ریز و احترامی اکتر بگرین اما پیامی اسلامه پیامی اسلام همیشه ریز و رحمتی پیه با تیک رای مروه بایتی خواهی گوله هدایت مام دا ام سنت جوان و ریکو پیکانه لجیان من لجبه جه کن خواهی عاقبت خیر من که یارمتی مام دی باشتر و شاکتر لدینکت حالی بین باشتر و شاکتر جبه جیان کن خواهی عرمتی مام دی هشتی چی جوان و شاکا ای بیسین به باشترین شی و جبه جیان که دور بین لخراب و گناه و تاوان یا ربی خواهی لی من خوش بی خواهی لی من خوش بی خواهی لی خو من و دای کوباوک من خوش بی یا رب العالمین خواهی اونی که دای کوباوکیان مردون خبرکیان بو که بباخیک لباخه کانی بهشت اوانی کما اون تن درز باشیان که صحت باشیان که یا رب العالمین هدایت مام دی بر روشت بر جوانه کان قال ما مصاب الرزقان ما خوش بلا كسكار ودوس واحباب ما لو كساني حق ما في اني لسرمان اواني داوي دعي خير ان يكون اني جعلم دنگاني هاو كاريم دنگاكا قال هم ما خوش بيا رب العالمين او ان خوش شفاي بو بني او دلينا خوش دري خوش كي قرض على قرض بو دفعك او يهرني از مسج خير لدرياتي خو ابو يجب جك يا رب العالمين ما لك ما بركي لخير وبركات يا رب وام كرد سلامان بو پارزي له مو درد وبلا ونخوشي ونخوشي وغناه وتاون وخرابي وهرك شاكل قلم التي كرديات شاشي بو كي يا رب هركس خراب خواهي هدايتي بلي يا رب العالمين أم خاكولاتي مسرجم خاكي مسلمان أم بارز إله مشر وشور وخراب وبلا مصيبتي خواهي دام ازراو ماي كي لسردين قد عاقبت خير ما كي عبادت وطاعت وشاك كان ما اللي قبول كي لخراب وقناه وتعوان كان ما نخش بي يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: درود و سلام بۆ سەرگیانی پاکی پێشاوی مرۆڤایەتی محەممەد سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ سەریار و یاوەرانی و شون کەوتوانی تا ڕۆژی دوای ئەزیزان و بەڕێزان ئەسەلامو عەلەیکوم ورەحمەت الله وبەرەکاتوه لە خزمەتی ئەوەی بەڕێزاین بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەکەتان بەرنامەی کلیلەکانی ڕزگار بوون بەڕێزان ئێمە کۆمەڵێک کلیلمان هەیە ئەتوانین ئەو دەرگایانی کەوە بەسەر خۆمانە زۆرجار دائخرێن بەهۆی تاوانەکانمانەوە بەهۆی ئەو هەڵانەی کە ڕۆژانە ئەیکەین و دەستی پارانەوە و لاڵانەوە بۆ خوای گەورە بەرزەو ناکەین یان لەوانەیە بدەین لە دەرگای کەسانێکی کە بۆ چاکردنی کێشەکانمان و داواکردنی یارمەتی و کۆمەکی لە هەندێک کەس کە لەوانەیە جێخۆی نەگرێت بۆی باشترین دەرگایەکی ئێمە لێی بدەین دەرگای خوای گەورەیە باشترین کاتێک کە مرۆڤ تووشی ناخۆشی و ناڕەحەتی و تاقیکردنەوەیەکی قورسە بێت دەستی پارانەوە بۆ خوای گەورە بەرزەوە بکات بێگومان زکرەکان پایەیەکی گرنگیان هەیە لە دین و یەکێکە لە هۆکارەکانی نزیکبوونەوەی مرۆڤ لە خوای گەورە تا خوای گەورە لە قورئانە فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم ئەلا بذکر الله تطمئن القلوب ئایا بە یادی خوای گەورە ئایا بە زکر و یادی خوای گەورە دڵەکان ئارام ناگرن کەواتە بۆەوەی ئێمەش هەمیشە دوور بین لە ناڕەحەتی دوور بین لە قەلەقی دوور بین لە ئەو ناڕەحەتیانەی کەوا تووشی مرۆڤ ئەبێ لە دەرەنجامی ژیانکردنمان و دەرەنجامی ئەو هەڵانەی زۆرجار تووشمان ئەبێت و بۆ ئەوەی هەمیشە ئاسوودە بین و بەختەوەر بین پێویستە کات ئێمە یەکێک لەو زکرانە کە پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم لە زۆر شوێندا ئاماژەی پێکردووە و داوای لە سەحابەکان کردووە بیڵێن ئەویش ئەم ذکرەیە لا حەولە وەلا قووەتە إلا بالله أم ذكر ما نايكي قوري هي كبراستي إيمان بهز دكات ويقين من بهز دكات وبيوندي بند بخواي قوري وزياد دكات إمامي علي بيناسيكي زورجواني هي بو أم ذكر أفرمي لا نملك مع الله شيئا ولا نملك من دونه ولا نملك إلا ما ملكنا واتهيج توانايك من نيا ببير متي خوا هيج كسيك من نيا جغل أخوا و هیچ کەسێک مان نیە هاوشانی خوا خوا خاوەنی هەموو شتێکە خوای گەورە خاوەنی هەموو شتەکانە و ئەوانە نەبێت کە خوای گەورە پێمانی بەخشیوە ئەبێت لە قوڵایی دڵمانەوە ئێمەی باوەڕدار باوەڕمان هەبێ کە هەموو جوڵەیەکمان هەموو هەناسەیەکمان هەموو حەرەکەیەکمان هەمووی بەدەستی خوای گەورەیە ئەبوو هوریرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بێت کە ئەفێرمێت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أفرمو دي إمامي أحمد روايتي كدوا أبو هريرة رضا ورحمة إخوة قبري لسربت أفرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بيماني فرمو أكثر واتا زياد أم ذكر بكن زياد بيلينوا ببردوامي بيلينوا أويش لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة كيكيكا لغنجينكاني بهشت أقرأ ما نوي غنجينيك لغنجينكاني بهشت من دست كوي خزينيك لخزينكاني بهشت من دست كوي روجانا بيكين ببرنامي خومان ببردوامي أم ذكر بلين كإمام هيچ تواناو دصلاتك من نية هيچ هيزك من نية تنها خوای گەورە نەبێت کەواتە خوای گەورە خاوەن شتەکانە کاتێک کە تووشی ناڕەحەتیەکە بین کاتێک کە تووشی بێتاقەتیەکە بین کاتێک کە تووشی دڵتەنگیەکە بین پەنابەرین بۆ ئەم دوعایە و کارەکانی خۆمان تەسلیمی خوای گەورە بکەین ئەمە ئەو پەڕی تەسلیم بوونە ئەمە ئەو پەڕی مانای بەندایەتی بوونی مرۆڤە کاتێک کە مرۆڤ هیچ توانایەکی نییە هیچ دەسەڵاتێکی نییە و هیچ هێزێکی نییە ئەبێ پشتی بە هێزی خوای گەورە بەو هێزەی خوای گەورە ببەستێ و ئەبێ هەموو کارەکان بگەڕێنێتەوە بۆ خوای گەورە کەواتە کاتێک کە تووشی خەمێکە بین تووشی ناڕەحەتیەکە بین ببردوامي أم ذكر بلين چون كيكيكا لكن زكاني وخزينكاني بهشت وأبي ذر غفاري رضا ورحمة إخوائي قوري لسر بيت أجاريتو لبيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي أمرني خليلي بسبعين واتا إخوائي قوري أمري بيكردون بحوت شد أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. أفرمودي إمام أحمد رواياتي كردوا. طبعا باسي حوتشتكا في غمري خاص الله عليه وسلم كخوي قبر أمري بيم كردوا كمن مساكين مخوش بيا هجاران مخوش بيا وخوي قبر أمري بيا كردوم كواسيلي رحم بجي بينم وأمري بيا كردوم يعني سيلي رحم بجي بينم أقر أيوش هرنيات من بيوندي بردوام كم وأمري بيا كردوم كبرسيار نكم لشتي خلقي تداخلي إشي خلقي نكم وأمري بيكردوم قصي حق بكم لهموجيك أجر قصة كانش أجر طالبي أجر كسك بدلين بيتو بقولي حق بلي لشوني خويا ولا بيناو قصي حقو لبيناو راستيا للوميلو مكران نترسين وأمري بيكردوم كزور أم ذكر بخينم لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش يكيك لوغن جنانيكا لجير عرش خواهي قبروية فرمو دي إمامي أحمد رواياتي كردو. أما أقر إيما سيري أو بشي أخيري بكين كبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرني يعني خواهي قبرو أمري بي كردوم كببردوامي أم ذكر بليم و بيكم با وردي روجاني خوم بو أوي بتوانم إيمش لا جياني روجانا مانا هاوشوي هاولاني بي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كراها تبون لسر أم ذكرانا وجيانيان براسي جاني كيزور آسودو بختور بون قرشي لواني لروي مادياتوا زورشتيان كم بوبيت بلام لروي آسودو بونوا لروي إيمانوا لروي كردوي شاكوا لروي جوان لا أو آياتان أبوك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بيانكر بهرشتك يعني كاتك جوان لآيات أبو يعني وردو وردو هواش هواش تطبيق يانكر كواتا اوان لروي درونيه ولروي اتوانين بلين ايمانيه و زور بليان برزبو چونك گورايلي خوي گورو گورايلي فرمودكاني پیغمبري خوابون صلى الله عليه وسلم امجبو بوماي رزگاربونيان امجبو بوماي سرفرازبونيان هرم خالانجبو بوهي وكا براسي وكو استريكي گشاويا ناويان كبا بردوامي باسيان اكريو ناويان اهندريت كواتام اگر ایمش امانه وید لجیانی روزانی خومنده توشی هر شتیک بوین بگرینو بو قرآن بگرینو بو فرمودکانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او کی شو گرفتانی کوا همانه اگر ایم بگرینو بو قرآن بگرینو بو فرمودکانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چاره سرو حلیتیا بلامی مزور جار نادین لو درگانا و چاره سرکان نادو زینوا چونکه خومن بهلا لواني كليلة كمان قلت بيو نتوانين أو درقاين بكينو لسر خومان وأبو هريرة لفرمديكي ترى أفرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. أبو هريرة رضى ورحمة إخوائي قوري لسر بيت أفرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بي فرموم أوا بيت بليم يان دس نشاني بكم بوت وشارزا ببيت لوتني كلميك كبراستي لجير عرش إخوائي قوري ويا ويكيك لغنجين كان وخزين كان إجوتني أم ذكريا بو إخوائي قوري عليه أسلم عبدي عبدكم خوي تسليمي من كرت واستسلم وتهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا كرت بوية إمامي نووي رضا ورحمتي خواي قوري لسر بيت لبيناسي أم ذكر جوانيا أفرمي هي كلمة الاستسلامي كلميك وشيك وشي تسليم بونا بخواي قورا تهمو كارو باركاني روجانة تسليمي كيكي تسليمي خواي قورا كي والتوفيض وإن العبد لا يملك من أمره شيئا چونك هيچ بندك توانينيا اگر خواي قورا هيزو توانين داتيت كواتا كاتي كتوشي شتيك بين وتوشي نارحتيك بين وتوشي هر شتيك بين او بيستكات امام حموش تكان من بقرينينو بخواي قورا وليس له حيلة في دفع الشر حيت ناتواني يعني شتيك كوا قرارة شد بيت ولا قوة في جلب الخير نشر كتوشت أبي ونخير كتوشت أبي إلا بإرادة الله تعالى إلا بإرادة وبيستي خواي قوري كواتك توششتك أبين أبي إما وكو بندك تسليمي خواي قوري ببين وأو الذكرى ببردوامي بكين وهمو كارو باركان من تسليمي خواي قوري بكين شنك خواي قوري عبدكاني خوي تاقي أكاتوا وخواي قبرا بيوي خيرك توشي من ببي هر توشم أبيت وأقر قرار بي من توشي كيشيك ببم وتقديري من وابي توشي أو كيشي يعني توشي أو ابتلاء ببم أو توشم أبي كواتا أو خواي قبريا هموشتا كان بويستو بإرادة خواي قبريا برزان يكيك لا ثوابي يعني شاكي أم موتني أم ذكريات شن خالق باسكم يكيك لوانا إنها كنز من كنوز الجنة يكيك لغنجنا كاني بهشت وخالقك إنها باب من أبواب الجنة يكيك لدرقا كاني بهشت قد تدخل منه إذا أكثرت منها مع ذكر جبر رزا ورحمة إخوة قبري لسربيد أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة في غمر إخوة معاذ ألي آية بيشان بدم درقايق لدرقا كاني بهشت قال وما هو يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله كإمامي طبراني أنفر مدين رواية كردوا أما بلقيل سروي كاتي كإيما بما نبي أم ذكر زور بكين بيتا برنامج جيان من براستي درقايق لدرقا كاني بهشت لسرخو من أكينوا بويا عبدالله كوري عمرو بن عاص أفرميت الرزاي خوي قوريان للسربيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه الترمذي أفرميه هركسي لسرزبي أم ذكر بخيني لا حول ولا قوة إلا بالله خوي قوري لتاوان كاني خوشبي أقر تاوان كاني شي بقد كفي دريابي كان فرمودي إمامي ترمذي روايتي كردوه ويكي كيتر لا أو خالانيكا جرينجا وخيريكي زور قوري تدايا ببي فرمودي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هركسك أما بخوينت أم ذكر بخوينت خواهي قورا دار خرمايك لبهشتا بوي أتشينت يعني تشون اللي حد بوتني ذكريك تو خيرك بخوت أنسيتو وأبي بخاون كو مالي تشاكي باشو نبراولا قيامتا كواتا باريزان هركاتك توشي خميك بوين هركاتك توشي خفتك بوين هركاتك توشي ابتلاعك بوين هركاتك هستمان كردي ما لاوازين هركاتك هستمان كردي ما بيد صلاتين هركاتك هستمان كرد لأو بري زليليين إما بمذكرا بدين لدرقاي خواي قورو بوو درقاي أسمان من لسر بكريتوا چونك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لكاتي خمو خفتا ولكاتي نارحتي كانا ولكاتي أو كاتاني كإنسان بيوستي بوهيا سري بنداتي بخواي قورا نوي بكاتو وهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا بكات ببردوامي أم ذكري كردوا آيا بو إيميك لم روشقاري أمرومان دا كچني نارحتي كان زورن كيشا كان زورن خمو خفتا كان زورن وروجان توشي خمو خفتي جورا وجور أبين وأبيسين كواتا بيوستكا لهمو كات زياتر إيما أمو يدب كينا برنامج جيان من وبيانيان وإيواران وهركاتيك بيمان كرا بيلين بو أوي أو خمو خفتانا لسر دلو درون من لابجت بويدا وكارم لخواي قورا وما لبكات كبا بردوامي بتوانين أم ذكر بلين ولما ناكاني جوانتي بقين وتسليمي خواي قورا ببين وهرشي من هي لحضوري خواي قوريا باسي بكين وبتوانين يكيك لدرقا كاني بهشت بخومان بكينوا عزيزان و بريزان بم اندازي هاتين كوتا يلقي امجارمان تا القي كيكا بخواي قوريتان اسبرين خواتان نقل
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلامي

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم واتا كري جريريك

نبي بيشوا مسلم جراويتيو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوي لبدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالا كان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جياب كانوا. ام فرموده اسنادك حسنو بيشوا ابو داود جراويتيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خواي لبيد يارتوكا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي نويجي عصر بروا وك أووا يمال منال ساماني لدز دابي. أنفر مدام متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی اگر گویتان لقامتی نویش بو به هواشیو لسر خوب رون بو نویشو پلمکن چند فریا کوتن نویش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خواي لبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لبيش داد دس بخواردن بكن. أم فرمودي بيشوا بخاري جراويتيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خواي لبي دالي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز نوجي كبيرشو يان خوتبو هركز بيري هاتوا بانو جاكي بكا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن عمل ما من بيني لا أحمد أحسن عملاء أو إتقانبو أو إيكا بيني من أور دكاريك أو خلق بجيانك لما مستاي ميزر سبيه وحتى وكو كاسبو حتى وكو دزجيرو حتى وكو كولبرو هموي مشغول بون كيو مالي أو كامو كيويان كربو أمنا الله أما براسي مطلوبة أما مطلوبة هرچند روس و عبری زوری تیاره، شتی زوری تریشی تیاره. سیاسی کانه بتنو بخویانه، دولت به بچیتو بخویه چی اشتانه. که اما سیاست و دولت و دامو دزگا امشته دروز نکرده. خواه رزکه اما فطریه. لنا و دلو درونی ام خلکه اگر پرورده نکرده، اگر پرورده نکرده امشته نکات. والله اعلم. لبرو براسی نه هوسنگی نیوان مثلا عقل و عاطفیش اوش دیسانو مشكله
1: كيشا
0: قورا كان باوكو دايق ابي براسي ملان رولجان ايو عاطفتان هي عقلش نابي اما ازال ببسا ايوتريانا او زال بي 50 و 50 بابلي عقلش بكاربينن عاطفش بكاربينن خزمو كسو كارتان خوش بيوت رفيقاتي بقرن بلام عاقل بن رفيقي جير عاقل بن رفيقي باخلاق عاقل بن رفيقي قدل سوز بي وفادار بي عاقل بن رفيقي مصلحي واناني تان نويت عاقل بن اما عقلي بكارينن لو لا شو عاطفة بك يعني حزل يا ريا حزل وشو ندر ولا قال يا حزل لما ليه ولا جيم ولا يعني توافق توافقهم أو بكريت لبيني هردك أنا إن جاب راسي فيري أوي يمكن أمن على أنا مان فيري دس بيش خري يمكن مسؤولية دس بيش خري رولجان أو آواية توامبا خشك كدواية توامه ببراك دوايه توامه برفيق كدوايه توامه بن تو دس بيش خريبك لكاري خيره دس بيش خريبك بو اوي تشي بيت ببي برمز ببي بقدوه ببي باسوه بو رفيقه كانت بو برادره كانت لبروا حتى اتوانين كل نبي لبروسي پروردي او كدايكو بوك كل نبي عاجز نبي بيتاخت نبي شو انسان بيوسي بچي هي بيوسي با صبر هي صبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا خوا صبر من باتي بروسك دورو دريجة ما راثونية ما عندو أبين بس خواي قورة قوة من باتي بوئي بردوان بين حتى أخير إن شاء الله
1: خواي قورة توفيقي جناب يشتو إيمش بعد إن شاء الله لخواي قورة دعاكارين خواهی گوره برکت بر جنه بسر سر جمع گویستان و عزان و خوشیستان مانا خواهی گوره برکت بر جنه بسر تمانی ماموسا عزیز و همو کارا و کارمندانی رادوی محرابش عزان و خوشیستان بم اندازه دین کتای علقه امجار من تا علقه اکتر دوتان سپیرین بو ذاته کارگی استفاده زانکا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: و قادرمە و سربان و حەوشە و گەڕەک و ئەمانە بۆ ئەشۆی خوای گەورە پێی خۆش نییە دادە سۆما بەڵێ با فەرمێ سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو سلام و سەرچا خوشکی گەورەمان بە ڕێزی ئامین لەگەڵ سەلامەتی ئێوەی شاخوا ئەفوتکایە
1: مامەساگیان دەست خۆشکەری سلیەکەم ئاسیان بەرابانەی ئێوە ڕێخەرێکە بۆ
0: ئێمەۆ
1: ئێمە خۆ دەزانی ئەمەنە خراپەکە بڵا بۆ تۆ تاکەکانی
0: شاردێتەوە
1: لێرەوە یەک بە مسلمانان ئەڵێ
0: بەڵێ
1: من لاینگری هیچ مامۆفایەکی ئاینی نەکەم وەکو کەسی دیلەن ئەجێم ئەڵێم وختانکردن تا قن گوناهبارەت ئەڵەم پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووێتی وجودی ئەگەر حەوکەسەکە دیستی قەبێ یعنی دیستی قەچۆن دی متمانی هەموو کەس بێت دیستیان ئەو شتە بە سەری خۆی کردی بووی ئەگەر سەڕەکەی بۆوایە مامۆساجان
0: بەڵێ دا ئیمە سەرپۆشین باشترە لە بڵاوکردنەوەی گونا
1: بن ئەڵێم مامۆساگەر کەسێ ئەگەر کەسێ
0: بەڵێ
1: لە ئاینی ئێمە ئیسلام بختان بۆ کەسێ بابەتێ لە قیامەت
0: بەڵێ تەواو پرسیارەکەت مەفهومە دەست و خۆش بێ یاخوا
1: من ئەمەی ئەو تەوارێک بە ئاروژێنی لەسەر ئەمانی بختانکردن ئایا لە ئیسلامەکە سەن بختان جایی زوو دروستە
0: باش دەس وڵاتی ئەخیرەکەی بڵێرەوە دووبارەی کەرەوە
1: ئەڵەن ئاگەر کەسێ
0: بەڵێ
1: کەسێ ئاگای وێنێ لێ بختانێکی بۆ بکە دوایی دیشێوێ داوای لێ بردین لێت
0: بەڵێ
1: خالی پۆسەبێت
0: وڵای گەر بە دڵ لێ خۆش نەبێنەوەڵە ئای چۆن گوناهی گەورەیە ئینشاءڵا ڕوونکردنەوەی خینە سەر دەست و خۆش بێ بابەتێکی جۆر بەڵێ
1: من ئێستا نەخۆشم وە داوا لە مسڵمانانیشەکەم دوعای بەخێرم
0: بۆ بکە نەخۆش وە عەفو کردو
1: ماڵەکە زۆر زۆری عەفو کردم چکە ئینسان بە خواردن بەڵێ چۆن ئەڵێن سەیارە بە باڵزین بەڵێ وایە
0: بەڵێ
1: کوردی خۆمان مامۆساج کرد وەتەنی خۆمان ئەڵێن زۆقایش من جاربجار عەفەبووبن ماوە جاربجارە وشەکەش بەدەم دەم بەدەم ماێ وهۆشم بەخۆمەوە نیێ ماوەسا وە پاس کەمێک تێم و سەرخۆم داوای لێ بردن لەخوا ئەسەبار ئەبن ماوەسەگیان لەمەیە
0: وەڵی ئیتر توو ڕەبوون خراپە ئەبێ وریای خۆ ئیشاڵا وەڵام دەدەینەوە
1: دەست بەدەست خۆم ینی بەدەست خۆم ینی لەین دەرەسم
0: ئیشاڵا گالێ نەبێ ئەو شتێکی ترە خوای گەورش فدا ئیشاڵا وەڵام دەدەینەوە وەڵام دەدەینەوە بە ئیزنی خوا دەست و خۆش بێ سەرچاو سەرچاو سەرچاو خوشکە باشەکەم بەڵێ بە ڕێزان خۆشەویستان زیادە ڕەوی لە ئاوە بە ڕێزان تۆ ئەگەر ئەزانی تەنکیەکەت پڕە بێ کاتێکەوە ئەو سەری خۆتانە هەفتەی دوو ڕۆژە سێ ڕۆژە جارێکە دێتەوە واجبە تۆ تەوافە ببەسی لەسەر بانەکەت ئاوەکە بگرێتەوە یان قفڵەکە کە پڕ بوو قفڵەکە لە خوارەوە بگرەوە ئەمە بەڕاستی گوناها چونکە با بزانین ئێمە هەمیشە نابێ زەمی حکومەتیشکین بڕوا بکەن کە دیراسەمان کردووە ئەم ئاوە شیرینەی کە یێتە شارەکانی ئێمە بۆ نمونە لە ئاوی دوکانویە بۆ سلێمانی بڕوا بکەن ئەمە لە سا هەفتای سەرزەویە ئەم ئاوە نییە لەبەر ئەوە ئەبێ دەست بەو ئاوە بگرین و ڕێزی لێ بگرین ئینشاءاڵڵا دوای ناوبڕێ دێنەوە خزمەتان
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنمەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئەگادار بن کاتی ڕاستەخۆی بەرنمەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر دا بۆ 11ی سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: عزیزان خوشویستان برنامه کمان راستو خویا انشاءالله یورا اگرین بو پیوندیکانی ایوای برزو تیبینی کانتن برزان خوشویستان ایما باسی اسرافی او من کر کاربا او کاربا که همی خلق ترسی ایسا کم بکاره هینه او براسی زور ضروره ایما دست بیو بگرین و اسرافی تیانکین و حیفه که گرکه کان آویان دیتا و وکو روبار او بکولانکان اروا امشتی که خرابه اما تاوانه اما خلقی اگه هیا وکو عرضم کردن اما او بزحمد اگا بمسرف اگا آوی که پاک و جوانه بخوارنو اشیب و یابان باو پیشکوتنیه آوی زیرابکانه تصفیه کنو زور بی ولات عربی کان آوی سویری بحره ویان آوی که پیسی زیرابکانه پاشروکانه که اروا بچندین تصفیه و چما ارواتو بجو بناو چو اوشتانه هتا تصفیه بیو صافه بیتو او جا اینیرن و بو خزانه کن یعنی ایما با او آوه ریزیلی بگرینو و بی پاریزین و انشاءالله کابرا بیری شده او بیره بر ریزیان و مزانه او ملکی کیوکو ملکی کی عموائه چون که تو کاتی که او بیره لی ادین آوی او ناو راسیان چون الله توی کلی نزیکی سرزویه که ام آوا براسی زور خطره هر اصلا بیر بوی ممنوعه بیر خطره یکی گوره چون که او آوای که خزنه بی او آوا تو ایهنی تا درو او آوا اگر ضرور بی بو خوارنو بیده با درو دراوسی مثلا بو پیویسیاد اما قیناکا انا تو بود نیه بلی آوی بیرو آوی خومو ای رجینمو ای پرجینم هیوادارم فرمانگکانی آوی برریز براسی اجراعات بکن غرامه بکن بگرین یعنی لجنه دروس کن بگرین بناو گرکه کانا او مالانه کوا او زور ریجن دیاری بکن دوائی غرامه یان بکن غرامه قرس اما براسی من بواجبی ازانم حتی من جمعه وتم اگر وانکن لرگی او بر ریو برایت یعنی که لگرکه کما ناهای لجنه دروس اکین و دسکین با اجراعاتی قانونی لبراو براسی فرمانگی او پیوی سکا براسی غرامه دابنید و بید بگره بزانه او خلق بوچی او اسرافکا اما یک دو هم فرمانگه او برریز ابی براسی بزانه چه گره که زور اوی بو اچیت او من گره که زانم هفته چوار جار اویان بو ارواته او یعنی اما چه حکمت یکا کابرا حساب که مرزی لبرا کردو کابرا روشتو از 200 متر باخچه هی لبردمی خویا با اوی بلو عیش اوی ادا يعني أما براسي قناه تاوانو نعدالتي وإنسان يعني أما شتيكي خرابة لبرأوا إن شاء الله الرعايات بكين برزا من إن شاء الله برناميكي جمبيل لسر جينجا بالي بالي برزان كاك فرمان باب فرمي السلام ورحمة الله كاك فرماني خوشويس من داوالي بردنا كم يا ربي خواي قورة سبوريشتان بدا بوتو نازان قسم لقلا كرديان
3: السلام عليكم مام سجان
0: سلام و سر تشاو كاك فرمان جان فرمو
3: با قرباني تو مصفاسك مام سجان سرطة اسفاسك الله عليكم بو ويكذارك تدرفتي بدام ك لخزمتنا مو
0: برزاب تو برريز خزمة لي امو
3: اسفاسك مام خواي قرية فاداش تشتان باتو
0: ازمعين ان شاء الله
3: کار فاده
0: کار باشه کانتر نباید باشه کمپر برای من وابزام قسم لگل تو آن نکر بس لخدمتی آن ابو مالی با اکتبر کانت
3: جوری تن و آموزش کن
0: انشالله توش باید گوره صبرت بیاب دال هندران ولی بریتانیا و دایکد وفاتی کر خواهد زد آلمانی
3: با قربان است آلمانی با قربانی تو
0: مصفاس کم خواهی داره پرداشتی روش با تو سلامت بیا خواه فرمان کاک فرمان با بیسرانی بررز بابزان پیاوی کی شاعری کی مسلمانی ملتزیم واتا او شعرانی که زور شرعی و جوانه و باسی جوان یکانی اسلام که لسر اوشتانه کاک فرمان شعر انوسی
3: تر فضل الله و خواهی داره باشتر من که ایشالله خواهی داره باش من
0: بگیر بیو بله فرمو کاک فرمان جان جمالی گرتوی
3: دستان خوش به خواه براسی توری که چون دست زیاده روی نکردن لآوه که اگمش به شکل یک شکل نعمت کن اما بدر خواه زور جار نالم کشگیری نکم بلام زور جاری واحه هنده نعمت حیاته و کل دسیلین نازانی براستي اوش ليش كلو نعمتاني ك ببي نعمتكاني تر يعني كنا زورين نعمتكاني تر بيسي با او هي
0: بالي
3: ك نك من راجر هون تري كمو طالين كور تري كمو با متكا او نكت الخدمه اللي منو نكت هلا او زياده ربينا كين لها من نعمتكانا زياده ربينا كين هذه كان لاستي خويا بتوانين اگر چی ناتوانین برهمی بینین نعمت کان برهم بینین که من نعمتی بزرگشتین بلان اتوانین بشراز اک معمولان لگلان بکین و ای که هم خومن سود با خومن بینین و هم شوار در رکب هم بینین لبر اوا دوا بیانی بکو مو بینین آنو ای خوم و پاشن بو ایوش هر یک منو لی خومن و طبعاً بین بوی که لکاتی پیویستا و پی پیویست نعمت کن به هر بینیم که آیش شکل نعمت آن او دستان خورد و
0: دارم. حضمان اگر شعری که جبوت های باز مزال نیه ایشالله بزاری که.
3: والله ایشالله لخزمت آنم.
0: خوشویستی برریزی خواست بورید بدا سرچاو.
3: اجمعین سر قربان گورید من سفاسه کم و فیشان قربان
0: سفاسه کم. داده هنر با فرمی. سلام خوش که باشا کم سرچاو.
4: تولی برنامه که ما مستجیان نسر آوانیه
0: والله اسرافه بسی تر آوکا زورتر
4: باشتا تری ما مستجیان مالا میستوائی لیه اتو هش روز داری آویتو
0: بله
4: وکو تفاکی لیه اتو
0: بله
4: باورنا که ما مستجیان هنی هر ریالس که تنکیش پرکاست اولی که ناسه
0: آها و آخر اوکو عرضم کردی شوین تا شوین فرقی هیه
4: خستا تری ما مستجیان
0: بله
4: مستجیان اما همون چوا دورمان بیره
0: بله.
4: تو با مالا پیش مکابره نفتالیه اگر احتیاجی زید چونکه پرداخی آو ببخشین ازم خاجر به هسته
0: کنیم بله آو ببخشین خیری زوره
4: بله بله ما مخاجم خلقی بلاسیرین شکمن ما مخاکاری دوای که دو خلق حل بچالی
0: بله
4: نه آریان آو نه کاربان کاربان نه غازیان غازه کرو که شکمت ما مخاجم بدوری اخقارون و فرعون یعنی ان شاء الله
0: پرسی حرکت سیه خوشگاه ناریان
4: ما مخاجم من سلام لك أنا اسم مامسا أوكي كان هذي دور هيا.
0: بله.
4: ومن كير لب ألم ذكاة كثيرة جرت له بروي سلوني نبي لأجر ولا قيامة لو برد. كثير من أوكي ساكن ضخو مو دائما مو أو ذكاة كينيا وآي من أخبار بي أجر ذكاة كينيا.
0: شن مسقالة دادة هنار؟
4: زورة مامسا يعني تو حسابي أصلا يكذور زورة.
0: بله.
4: بله
0: باشه ایشالله ولی ما دادم او.
4: ای بنا خبر بیم ما فاز کردیم. او خود با خلاص یعنی الان من یکم با خوبون
0: گه نبا. ولی از هنی چونه مسئله علتون مسئله علتونی او که اکری با خوی و مسئله کبر با جوانی خوی کریو با تجارت نی او زکاتی لی ندا.
4: نه ما فاز کردیم نه.
0: بله. حالا کلین تو پرسیار کی ترد که؟
4: أمسا جان من حزم لعمره
0: عمره بلي
4: وايك ربهم راخ ربرخ سنة بنيازم بسم
0: بلي
4: أجر بسم خيرم بقول السيواني أمسا جان
0: أي بونا مصري
4: بلي أجر قرماء بسيط بكفين كايكي من ألم لأجركي جات لقرماء كايا
0: والا شرد نية أجر كي بور ريكا وبشو كي بور ريكا وبالام كي فينك بو كاتبرو
4: بس ما
0: مصامل كسيح محرمه من لقل نياسكا يبتن يا برون والله يترى اوه وكاتا كومبانيا كان خوين مفتيوشتين لقل اي مسالة اقر كومالا افرد كوبيتا ويان
4: انا
0: حكومت هرخوي الرينادا بتن يا
4: امريكي بكتوار
0: بالي دي باشي ان شاء الله
4: امريكي كشبكتو
0: تين دسكو سرچاو خوشك باش سرچاو دا ايجا بالي برزان باب شين سر والا مكان بو اوي دادا سوماوتي بختان قناها بالي خواي قورا افرمي سبحانك هذا بهتان عظيم بوتان اوی که تو آفرتی پیاوی کسی اکشتی که نکردو که تو بلی اوی کردو او خراپا او گناهی کردو دائما ستری گناه واجب تره لوی که تو بلاوی که تو چون که بلاوی که تو لوانه خلکی کچون اللی آسان بی للایو دست که با گناه کردن لبر اوی بختان شتی که خراپ و گناه و تاوانه و سزاکی جی گناهی گوره سزاکی جهنم خواه پنامان بدات با شرطی وکو او داده و تی اگر بدل گردنی آزانه که هر خواهی گوره لو کس خوشنا بی خواه پنه من بدا و فرموی من تورم انشاءالله خواهی گوره شفاو بدا تور را یک لاب چه راسته علیه عقلی که دروستو تواو لجسته که تواو آیا ایم برای که خوشویس معنی گرچی لای گوری خواهی گوره شفای بدا زیاتر الحمدلله سبرو باشیه چه الله يستخوي الله والله من هر حالتي عقليتي جملة سرخو ما نمابو كاك أحمد فرمو
5: مرحبا زيجان سلام عليكم
0: سلام وسر شاو كانم
5: شاو خوش بياخو مرحبا سوالا بتارك من هي
0: بلي
5: مرحبا ساكر خسي مدشن در بي آوي كمو جوغوش تانا آوغر روني من جوان يعني جاري واهي انسا حتى خوش بي قوزة مرحبا بخواز ناشي
0: بلي
5: مرحبا بود اسمي جوش تانا تاچن اسمي دروسة منو خوخم ايشي تيانا دين لواني كسي كم تازور بغيت
0: آها با عرضكم خواردن تام آوک تام یا بون یا رنگی نگور رابه یا هر سی کن به یکوا او درست دزون جیلی بگیره
5: بله با خواردن ناشی
0: آه قی ناکا مادم پاک بی
5: بله دا کسی واجه او شد من عکال حیوانات و زلامو آلا تروانش تو زیاده اموز داریم کم
0: بله
5: يا
0: اخو سلامت وي
5: على طرف الكلام
0: كلامك كاك احمد وكت شمه وايا
5: شمه بالله بالله ما مزا شمه
0: انا بخورد الناشي كل انا صار بيجي اخواته ام جا اواني او منعك يعني بيريا شلون او منعك ردنها
5: بود منيسه كاين للادي او سانز شمه ربال سلي خلق الله خلقي شلون انا حزناكم طلع حيواني اللي او بابي تستري او سان
0: بالله بالله باشي ان شاء الله
5: خواهر
0: متی بده خواه کارو با آسان که ایشان. بله عزیزان تو رایجا انسان بر راستی او که بختیار یعنی خواهی گورش فای بده زیادتری و حتی اگر بله عقلی جمله سر خواه ما نمابو لبر آزار آزار و نخوشین خراب جاری و هیه بوی افرمه مظلوم بیش هاواریش که قصیش بله به انسان لوانی هندی قصیش که خواهی گوره لی نگری ولا قرآن هاتوا جاء أما مسلي أو بابتانا مسلي هنار خانوتي ألتوني ده راوي زوري هيا تربي أخوي لخوا بترسي أو نيكا إكاب أخويا مسلا يان بو تجاردني سبو نمونا ألتون بيالين مالي ثابت أو بو نمونا من عفرت زانم لهاشتاكان بري ألتوني خوي حيلونا زانم يخاكو گوبر و کو آمشتانه هی تا یست نیگوریو لهشتا و پینجو هشتا کان و نیگوریو هت هیست اما پیالن اموال ثابته لشرع امدس کاری ناکری زکاتی لی نادری بلام افراد هی مثلا مانگ بوی کرا اچه لیره کره مثلا مانگی کی ترشته کی تره کره مانگی کی ترشته کی کره شش مانگی ترشته کی تره کره او جا گران بو ای فروشه تا و هرزان بو ای کره تا و اما تجارته اما مالی تجارته اما به زکاتی لی بده اگر گشت حدی زکات والله اعلم مسئله که احمدیش فرموی او هی چما من ازانم طبیعت نایبی خویتا و بلام دزنجی اعتیادیه مادم تام و بون و رنگی نگو رابه مثل رنگ که قرابیش حتی حدی زور هنیه مثلا او جاری و های لیاله بی بلام اگر تام یا بون یا رنگی بشه و گرابه که برای پیسی چوبیه او که تا دزون جیلی نگیره او ابی پاک بی پاک کرویش بی بلا میسه طبیعتا بانمونه اوی چمیه یا دوسیه دی اچه تا سری دوائی رونو جوانه خوی او ایمه کردواری ایمه نیزانه انا او اوه که تی پر ریلو دیهاتانه ورده ورده بهوی او بردو چو لمو دارو درختانه و تصفیه ابی دوائی رونو جوانه بی توا وکو عرضم کردن هندی ولاد او آوه کوا پیس و دوائی پاک کریتا و اخریتا و خزانکانی نوشارکان اما اعتیادیه بود از نج اعتیادیه والله اعلم او منع کردن گناه او کسی او منع که لحیوانات بتایبتی او هر گناهی گناه ترد چون که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خلکی شریکن لآو آگرو لورگادا نابی منعی کن لیکتری خواهی گوره یارو یاوری همو لایق بی بر ریزان خوش شویستان ایما وتمان طبعا إسراف نوع زورة إسراف زيادة الرؤية ما بكورتي أرسانية كين لآوا وكو براسي هندي قراك هندي شوين أبي براسي وريابين وهروها إسرافنا كردن لو شوين أني كبو شويني قشتي بكاري مثلا شتيك خلق يبو خير داينا ويان مثلا تو زور تصرفي تيابكي أميش قناها تو مثلا بو نمونا آوا كي مزقوتك آوي تعزيك بتایبتی آوی مزگوت شتی که وام مثلا خیریه اگر پیویسی نبود با کاری میانه لبروا انسان بر راسی و ها باشتره و هو كاركاني إسراف كردن شيا يكم نزهانين بأحكام دين يعني أو كسناس هاني براسي أو إسلامتنا بينا خوشك إنسان إسراف بكا ويان بو ريا يان بو خو درخستنو أمانا بيكا يان جاري وهاي هو كاركة شيا تقليد كردنا أي فلانا كسبو وأكا فلانا كسبو موبقا كيوايا فلانا كسبو أمشتاكا كاكا إما جاري وهاي بو خلق جين بو خو ما ناجين ورا بو خود برجي أما خطره كي زور قوريا لبراو با چاولا كزنا كين چاولا كرينا كين والله دينار خزن كر لما لو داينين روشي لروجان بيوسي بيو بيتو استفاده لي أكي هيواج هي هر أمرو بياني نخوشيني شتيكي گرد خيراك بيتا سرجا دخوا پنامل داونا إسرافي كردوا إن شاء الله دوائنا وبره دينا وخزمتان
2: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستخوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده با یانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: داده شیرین با فرمی
6: سلام خوال لیبی
0: سلام و سرچاوکان
6: دستکانتان خوش بی زور زور ممنون
0: سرچاو خوش که باشد
6: آقای گورز و بای برحمت تان باتو ایشالله من وستای گم نیو جوش امین دول رو تو شر شر می بری و علی اوی کل عاده وستاواتو نبی پیش جمعه نیوش کشتی و هیا
0: بو
6: نزانم اتواني نيجي جمعه بكيان تاخيري
0: كي اها او احتياطا الين نيجي جمعه توزه تاخير بكري باشا
6: يعني هيك بكي
0: شرني دوانزوني بيك دوانزو بيز دقه بيك
6: والله ترخوم حزه كم لكاتي اويا بيك من يجك انا بس انا دروزني مثلا كم
0: اول دروسه هر باني دا نيج دروسه بلام جمعه توزه تاخيري كلا بروي لقل وتاركي ما مساكه كوتايبي بيد دقه شارتي تو
6: بلا دستان خوش ما مصطيان دعاي بخير مع بكتو او خويا بالرحمه
0: اخواتنا
6: كمان دامي شمو هاتي باي شمو كري زور زور ما
0: كاربو اسانك خويا
6: دعاي بخير مع بك خويا دوره زي برحمه تعباته وان شاء الله دائما دعاي بخير تاع بو كان بو شجوانك لا همو مالك انا بو ما مصطمان
0: خويا
6: دوره زياتر وزياتر خويا ذاتان بعثه بيبي تشي قيامتها بيبي تشي قيامتها خويا دوره مال ومناطه صالح وبيوي سلامت کابوتان بخاطی گوریتی خوشوی
0: خوای گوره خوای گوره کارو بو آسان که برکت خاطه مالد ایمش زور دل من خوش بو دعانه ایو الحمدلله ایو که رادوی تانه ایو گویلی اگرن اما براسی لزور شوینا نماو و او خلکه هیچ علم و معرفت یکیش نخوینه تا و بلی والا گویل رادوی ناگرن بلام ایو که او گویل ایم اگرن واللهی الحمدلله مجلسی ذکره گو گرتن لی وکو قرآن خوین نووایه بشرت باسی خواب پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم لبراو دسی اوش خوش بی خواهی گوره شفاعت بدا شفاعی نخوشد بدا خواهی گوره برکتی خواهی بر رجب سرتانا انشاء الله تعالی
6: قربانی امام مصاد جان پر سیاری جیش کم منا وکانی خواهی گوره
0: بله
6: قربانیان هزار جار جاری و اکم اکم صل زیاتر اکم
0: بله
6: زبیز گل همو ذکر اکانم
0: بله
6: سجاد سجاری اکم حمد و سنا بو خواهی گوره دیگه هم لازم حتی همو ذکر و یاد کنی خواهی گوره بدیره گینم یک کار و کسبی نکم
0: هر زور مبارک زور کاری که باشه که بلام چون که ذکر زور گوره یعنی ذکر تو دائمه وکو چون تو کسی که خوش شوه زور خوش شوه خوشکی که فلانه که حزه که دائمه و تو ویش کن به یکو و دائمه لید نزیگ بی که دوره که تو دلد آزاره که یعنی تویش حساب که آوا همیشه لخدمتی خوای گورای لگل یا قصه اکی ذکر آوای
6: حمد و سلام او خوای رب العالمین
0: اجال لبر آوا کارکو زور مبارکه بلا هم خوشک باشکم بو همو خوشکیک بو همو برایک ایم زور جار لذکر و لعبادت عیب ما نیه بلا هم لغیبتی یکتریا و لبعضی ماف ندان با یکتریا آلوا عیب ما نیه لبر او ان شاء الله شلون الذكرى لذكرى باشين ان شاء الله لاخلاقياتي تريشا لشتكاني ترى لغيبتنا كردنا لجرانوي ما فكانا بو خلقي تريش ان شاء الله لجا باشين
6: بيس صاري جبي شكل الأوانم هموت يا موجودة نحزم لقلية نحزم لراستو أم لا أولا الزرس شون مترك دولة بر أوتو شي غيبتو قن عبارينا
0: جناب خود
6: أزعاني لقدو كسكوب ووتو شي قن عباري أقري برابركشي بيكا تورس أتيتا أو ريزة وبقفر بعد هو ناصر
0: دسو خوش بخواي يورا إيمانو بات
6: ممنوت الناموستيان دعاي بخير صلاواتا كان الناموستيان كاتشي
0: تقرم عشي توني بيكي كيني بالي صلاوات همو كاتي مبارك وكاتشاك وبتابتي اگر دس بدس ينج بي إن شاء الله
6: اي هاتي شوني بيكي قيناك ما مصيان
0: هاتي شوني بيكي قيناك
6: والله يا ويلي إبراهيمك هنا زيادة الخيري زيادة وبيكي تو أمشتاني
0: لا لا إبراهيم يا غمر صلى الله عليه وسلم يا غمر صلى الله عليه وسلم فرموه بلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أما كورترين صلواته آسان تريني إن شاء الله تواب
6: ما مصيجان أود صانة
0: وخوش
6: بي ممنوني وردو بشوك تانم دسي همو لاعتان خوش بي دائما بلو روكاري أو خوي قوري وستاهم دعاي بخير تان بوكم نصر أو شدوانانا أو تجوانانا إن شاء الله زيادة زيادة ناوة كاني خواهي قولة من بدا بزيان بإذني الله قولة ميرمان إن شاء الله بيبتي وشي قيامتان تش بخواهي قولة
0: إن شاء الله خواهي قولة
6: والله ما زور فيري شدبون براستي براستي بقي لوتي حد مني لروي جنابتانا بلان لوتي بقي سوك ملايق شارة زابهم لها مساك وخرابي لروي جنابتانا
0: خواهي
6: بيبتي وشي قيامتان خواهي أو راديوتان هسر كوتوبية حر سر برز بي حر سر بلنق بي خواهي أبو همو مصومانا حتي جو قري شخوا جزاي باتوا ولا قال إيوة يا مسلمان
0: أخوة
6: كريمة بو آسان كاو بيبش مكان لدعاء بخير ما مصدقين
0: إن شاء الله إن شاء الله أخوة يقول
6: إن شاء الله كلمة بكلمة بيبتيوشي قامتان بيبتلاي قامتان بيبتلاي دين ودنيا أم قامتان أو دنيا أرسان أم دنيا أرسان بو خوتان مال ومنالتان شوك أم مكاتي أم شجوانا بكارينا بأخوة من اللي حوتي بياني وأو راديو هلكم أتا حوتي إيوارينا يكجين مواني
0: حاج
6: من جنابتان بو تاكو بو خراب وكروني هكذا خواهی گوره جزای
0: برشمت تن بعد آقا گفتنم عزادا
6: سر
0: میشانی ما مصطایین بخور بانه ایبم سر چا خوش که گوره کم سر چا خو
6: حافیزی بیر زور
0: برایدی خواه اگه یه تنگو سر رو سر رو بیچاو خواهی گوره جزا و پاداشتی امداد شیرین بداتوا براسی نمونه انشاءالله آفرته که تیه گیشتوا و الحمدلله ذاکیره یادی خواهی گوره زورکا انشاءالله لهمون روشتکانی تریجی آوایا و زائدان برزان او سودی رادیو محراب و رادیو کانی قرآن و فرموده یک ایما گویان لیه بگرین عزیزان ایسا اچی تا او روش حالاتا اچی تا روش آوا اچی تا شوینه کی تر رادیو وانیه والله یعنی برزان کابره اچی تا شوینه تر دسکا رادیو کان یک شوینه تیانی قرآن و تارش آموشگاری کی تیابه لبره و براسی ام خوشک سیر که الف یری زور شد بوم لو رادیو چون که خاطر سر برنامه بسود برنامه فرمودکانی خو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبر او ان شاء الله و دارین خوشکان و دایکانی ایم شاویان لبکن رادیو بکرن رادیو هر زانترین شد رادیو او پر است 25000 انا ایت 10000 16000 ده 15000 لبر بالا موبایل که کرک ابره بشش حورقه 8 ورقه 15 ورقه لبر او رادیو شتی کی باشه زانستی باشی تی ان شاء الله اگر دربن لبر او ان شاء الله لو ذکر و عبادتانا ان شاء الله استفاده بکنو لقسکان داد شیرین هر حزمان کربو او خواجه زایباته وک ام دعانمان بو اکا ان شاء الله یوادارین نمونه زور بیتو و ان شاء الله دایکان خوشکان یمج لما لو کدانشتون یان بوشت به سودان او بر رادیو باش به برنامه باش چونکه بر راسی من زلام بو قسی بو کرنوتیت ل رادیو فری شش زمان بو لبروا براسي همو علمو زانستيك بلاو بيتوا لرغي راديو إن شاء الله عزيزان خوشوستان بكورتي وتمان هو كاركي اوية كابرا جاريوها تقليدة كسا إسرافكا تقليدة مثلا سيري دراوسيكا خزمكي مثلا مالي شوبراكي مالي فلانكي ساكي أمانة سيركا دشکی مثلا افراد بزوری حزیل مثلا فخر و شعنازی و مال گورین و امانه و تیکالی اهل اسراف تیکالی اوانه کوا زیاد روی اکن مثلا توجه لخو وکو اوانه کی یما براسی برزن ابی پاشکوت ما نبی هر مالی هر خیزانی پاشکوتی نبی زو اکوی تسرجازه زو عیب داره بی زو ناشیری نبی لبروا چن اقتصادی بکی شتیکی باشه و هر وها ضررکانی چیه یکم خواهی گوره رقد إنه لا يحب المسرفين خواهي قوره إسراف كري خوجناوه وأجيت كاسبي حرام أما يجيك يكال لقالة كان يعني تو أجر حزي لإسرافه تشاكو باك حلال وحرام أجيت برخوا بنامان بدا جاري وايلة بروي ضلي خيزان ومنالا كان الرازيكا وهروها نخوشين جستي يكانو زيادك ودل رقيد زيادك بويز هندي لأهلي بياو تشاكاني بياشو فرميانا خواهي قوره طب دكتوري هموي لنيو آياتا كوكردوتو كلو وشربو ولا تسرفو اما براسي طبيبه بخونو بخونه واسراف مكان الين وقتي خوي دكتور شوبا مدينه دعوتتي وال شوبا لا حاكمك شوبتتي والله من لم شهنا ناب شون كحيج كزنا خرجناك فرموي هو كارك شيء والله كاك يا متابر سيما النبي نان ناخوين برسيج ما تي كنانج ما خور كم اخوين زور ناخوين لبروا امرو سيركا همو جيهان الحمد لله من زور الخوشم يسقنجي كرد سپاس بخواب کتو کروه زور برنامه غذایی اجورن خوردن کان اجورن کمی اکنوا راسی ملتی قلو زور خورشته کی ناشرینه لبر او امشته کی زور باشه که کم خوردن برنامه دنبنه بو اوی کوا انسان لی نقومی شکری زخت چاوکزیه مثلا جلده مو امشتهانه ل آرایه جا انشاءالله هول بدین اسراف نکن وهروها اي شون هو بالنر تي بالنر يكم مامناون بي خوي يور خوي ريشخص والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لا اسرافا كان ندت قنجاويج وسط قل العفو خوي يور فرمي مامناون بل لا اسراف كردنا لا مسرف كردنا لا بجوي جيانا يا اقتداء كردن بهدي بيغمبرانا وسلام اخوان اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه بهدايتي اوان تويش اقتداء بك بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي آلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم آلي محمد سيرج لسريك تيريا نخواردوا حتى وفاتي كردو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تيكال نكردني تيكالي نكردني أهلي إسراف زيادة الربي أما براسي كسيك أزاني دس شرع مسلا جواناداتي لمالو منالي دائما اي برجينو خريكي اسرافو خواردنو سيرانو صفاو اما اني تيكاليا نكي اي تربو خويت وقازان جاكي و بير كرنوال لعاقبتي او كسانيك اسرافك بير كرنوال بزان عاقبتي اوان امروشتكم خيون دور تشاوم بربو لقريان بياوكي مصرية هاش كتج لدوري هاتي هاش كتشي ديارة كورينية الی امپیا و سیوپیان سال با کل مرگیجیا تا هشت کتی کرد با دکتر دکتره برای زن چن خوشه تو بزنی بوچی فقیری بوچی برسیته بوچی هول آدای والله هیواهای بکو چون الی جیانی برباده من دویه کی بیسود لبرای هیواهای بز ورگی ازانه الی مال سوتا و به مال ورگ درآو نابه به مال لبرای با اسراف نکن مردی خوابن چون که خطره خرابه خوابی خوش نیم و بیر کرنه ولی حالی فقیره کان و محرومه کان و او کسانی کوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سیر کم دعا کتایی ها برنامه کجمان افرمه خواهی گوره سپاس بود و الحمدلله الذي افرمه کوا تیری کردین اطعمنا و سقانا و آوانا و کفانا فكم من لا مأوى له ولا كافي زوركز هي شو نيت يعني اشتجبي برو بولاي الوكونك برو بعزي شو مزان خلك يا اخي شو يا ايوا هي كفايتي ناك او خبار او اشتدسي كبي برو دزغرغاني بازار شتيان لي بكرن دزغرغاني بازار لا اخير وبرزه خوشويستان بقربان تن اغاتن لا اغربي اغاتن شن بودشتو در يان سياره لي اخري اغاتن لو بي اغرنا كويتو او مزگوتانی لخراخی جاده کانن خدمتی آن بکن، چکه هی کزنیه. و هر وها اجمل لاسراف و زیاد ریو آون رجان به و معلوم نالی جوها رابینین. خوای جوره هدایتی هم ولایک من بد، اصلاح حال من بکه. خوای جوره خیر و برکتی دنیا و قیامت بر رجب سرتانا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
2: برنامه پرسیار کانی ایوا با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه‌ی پرسیارکانی ایوه

لغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ

القلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راست

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوا: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأ عنه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجب بوايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یکیگ دا تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گیان توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي وطبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديك داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي وسيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنده لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأملزا ودعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: فستعلمون كيف نذير
1: ياخد لو زاتن ناترسن كلا سرو آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد باران تان بكاد او ساد زانن هر شي من تون بوا
0: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
1: سوين بخدا بيغمان خلقاني تري پیش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايت چبلايكم بسرهنانو چون تميم كردن.

ايا سرنجي بالن ديان نداوا بسريانا و بول بول دفرنو بالا كان يان ليك دنين او بالن دانا جقل لخداي مهربان كزب آسمان والراجير يان ناكات براستيو ذاتا بهم مشتيق بنايو هيتشي ليو النابيتو تاو ديري هم مدرس كراواني دكات فروكو كشتي آسماني و هتا دوائي هرو ذاتا بهو كاركان لآسمان دهاتو چويان پيدكاتو رايان دقريت.

0: بغسي همو اوانا مكاك زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دوزماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا
1: مناع للخير معتد أثيم
0: زور دجي خيرو تشاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجرن

0: ایمه سر انجام لوتی داغ دکین و سری لوتی رش دکین. براسی ایمه او خل کمان تاقی کرده و هر وک خاونانی باخه کمان تاقی کرده و کاتیک سوین دیان خوارد بگو من بیانی دیچنن. به اوی بلین بپشتیوانی خدا یا بهو مبستی هیچی پیون نهیلن بو هجاران.
1: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
0: او سا پروردگارت بلايشي داواران بسر باخك دا لكاتيك دا اوان خوتبون
1: فأصبحت كالصريم
0: ايتر وق باخيشي لهاد كهموي چن رابيت ووهيد چي پيوان نمابيت
1: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
0: أو سابياني زو يكتريانا قدار كردو وتيان بابتين بو سرباخو بيستانا كمان أقر بريار بيچنين
1: فانطلقوا وهم يتخافتون
0: أو سا درچون بنهيني وبهيواشي درويشتن بچباق سيان دكرت
1: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
0: دانوت نابدم روح جاران پیمان بزان نوروب کن باخ کمان
1: و غدو على حرد قادرین
0: بیانی زو بوی درچون وای اندزانی کتوانی و یعنی هجاران بیباش بکن
1: فلما رأوها قالو انا لضالون
0: کاتی گیشن باخ ویران کو بینیان و تیان بيغمان ايما ون بوينو ريمان هلا كردوا
1: بل نحن محرومون
0: دواي اوي دلنيا بون ريان هلا نكردوا وتيان نخير بلكو ايما باش براو كراوين
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
0: لهميان جير تروتي بيمنا وتن كحقوايا تسبيحات استايشي خدا بكنو سباز غزاري بكن
1: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
0: أو ساهمو وتيان پاچيو بيگردي بو پروردگار مانا براستي ايمن نا حقيمان كرد
1: فأقبل

0: وازم لي بهنا بو اواني كبروا بم قفتار الناهنن اما اوان بو سرنجامي ناكاميان بربر تشيج دكين بي اوي بخويان بزانو هستي بيبكن
1: واملي لهم ان كيدي متين
0: مولتيان ددم بلام هر جيز لسزاي امر رزقار يان نابد چونك بيقمان دا صلاة من توك ميا
1: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
0: أي آية تو داوي كريان لدكي تا قرز باري زور ببنو نتوان لجيري درچن
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون
0: أي آية أوانا غيب زانو لنهين يكان آقادارن تابو خويا شد ياداش بكنو دجايتي إسلام بكن
1: فاصبر

0: حوت شو هشت روج هلی کرد سریان بردوامو بهز دد بینی اگر لوی بویتایا او خلکا همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات
1: فهل ترا لهم من باقیه
0: جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت
1: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه
0: فرعون اواني بيش اوي شو دانشتواني ديهات الجير وجور بوكان بتاوانو خراب وهاتن
1: فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه
0: هر يشيك لوانا سر بيتشي و سر كشيان نوان برام بر پیغمبری پروردگاريان او سا گرتني بگرتنشي سخت
1: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
0: تي مكاتيك او لسنور درچو لكاتي توفانكي نوح دا ايو من لكشتي دا هل گرد باو با پيراني ايوه
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
0: تابي كين يادگاري وبدار كروب بو ايوو لجوي بگريت او جوياني هوش مندن

وتا او مالو ساماني كبوم فريام نكوت بلكو نماو تفروتو نابو او دصلاتي كبوم لدستم دانماو لدستم تشو.

0: ألف سنة.
1: فرشتكان و جبرائيل برز دبنا و بولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحساب آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا كا 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدا ناسانوا.
0: فاصبر صبرا جميلا
1: كوات خو گرو آرام گربا بشيوه چي جوانو چاك لبران برهل ويسين نادرستي خدا ناسانوا.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: براستي أو بباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن.
0: ونراه قريبا
1: إماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديهن ريكاتا.
0: يوم تكون السماء كالمهل
1: روجيك ديت آسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقونا خكاني هل وشان نويبون ور.
0: وتكون الجبال كالعهن
1: إيش وكو خري شكرا وفشول دبن.
0: ولا يسأل حميم حميما
1: دوستي جاني بجاني ليك دين نابرس نوا كز نايبر جهت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي
0: يبص

0: اوانا پیشانی یکتر دادرین تاوان بارو گناهکار آواد دخوازید که اگر بکرید بو دربازبونی خوی لسزای او روژا همو کرکانی بکات قربانی خوی
1: و صاحبته و اخیه
0: هاو سرو براکی
1: و فصیلته التي تؤویه
0: خزمو عشرتی کل دنیا دا پنایان دادا
1: وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ
0: بهرچی دانشوانی سرزویش هيا اگر بوی بکرد بی کات قربانی خوی پاشان خدا رزگاری بکات
1: كَلَّا إِنَّهَا لَظَى
0: نخير او آواتانا هیت چین نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا
1: نزاعة للشوا
0: لكاتيك دا داما لينري بيستي سرو همو اندام كان
1: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
0: دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا پشتيان لحق الراس دي هل دكردو جويان بيانا دا مالو سامانيان كو دكردو وو ديان شار دوا جويان نددا بحلال وحرام
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: براسي إنسان بشبر زيو تنغتا ويدروس كراون
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: كاتيك ناخوشي توج بيت بزارو دم بهاوارا
1: وإذا مسه الخير منوعا
0: كاتيكيش خيرو بركتي توج بو دستي دنو قينيتو قدغي تشاك هدكات

0: اروها اوانيكه بشي چي دياري كراول سامان ياندا هيا بو جهاد تيكوشان بو هجاري داوا كارو بين واي داوا نكر
1: والذين يصدقون بيوم الدين
0: اوانيكه باوري الراست والروان دهنن بروجي باداشت
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
0: او كسانيك دل الارزان هي لتولي پروردگاريان
1: ان عذاب ربهم غير مأمون
0: براستي سزاي پروردگاريان كسلي امين نابه

0: مگر لگل هاو سرکانیان دا یا خود کنی زککانیان که به هوی باردوخی تایبت و هبو اوان براستی لو مکراو نابن
1: فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون
0: جا اوی بیجگل لو حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوان لسنور ترازاو دزرش کرن
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
0: هروها أوانيك أمانة دپاريزنو پيمان دبن السر
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون
0: أوانيك هلدسن بوشايت ييك للايانا
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون
0: اوانی که پارێزگارین وێژەکانیان دەکەن و لە کاتی خۆیدا ئەنجامی دەدەن
1: اولائک فی جنات مکرمون
0: اوانا لە باخەکانی بەهەشتدا ڕێز لێن راون
1: فما للذین کفروا قبلک مهطعین
0: اخو اواني باب الروابون تيانا كتودر كوتيد ببلد دين بولات
1: عن اليمين وعن الشمال عزين
0: بلاي الراس تشبدا خويا وندكنو لدورة وبول بول بدوري يكدا كود ابنوا
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم
0: ابو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا وبهشتي برلناز نعمتوا
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
0: نخير وانيا براستي خوش ياندزانن لچي درست من كردون بو اوندر لخو بايبون
1: فلا

0: جاسوین بپروردگاری خور حالات کان و خور آوا کان براستی ایمه همیشه بد صلاتین لسر امانه لناو برینو کسانی چاک تر بهینی نکایوا ایمه بو او مبستا بیتوانانین
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: جوازيان لبهنا با هر روبتن لبه باوريدا با هر قمو قال تبكن اتادو تاري الروجي خويان دبن كهر شيان بيلي دكريت
1: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون
0: او روجي بپلل لغور كانيان دين دروا دلي بولاي بتو پرسرا وكانيان رادكن

0: براستي امان نوح من روانا کرد بولاي قومكي فرمان من پیدا که قومكت بيدار بكروا پیش اوي سزايه چي بأيش يخيان پی بگريت
1: قال يا قوم اني لكم نذير مبين
0: اويش وتي اي قومو هوزو قلم من بيگمان بيدار كرويه چي آش كرام بوتان
1: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
0: دعواتان لدكم كا هر خدا بپرسنو لخشمو قيني خوتان بپارزنو فرمان برداري منيجبن
1: يغفر

0: وتيان خلچينا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: بيقمان أوان الزور كسيان قم راكرد پرورد گارا امستم کارانا تنها قم رای نبید هیچی تریان بو زیاد مکا.

0: پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا هروها لإيمان داراني پياو إيمان داراني آفرتيش خوش ببا ستم كارانيش تنها تيا چون نبيد هيتشي تر نكيت بشيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان

أي محمد بيان بلي وحيو نيقام بير راقين راوا كبراستي دستيق لجنا كان جويان قرتوا بوخوين نوي قرآنو جاكتواو بووتو يانا براستي ايمخوين نوي چي سرسره نرمان بيست.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل أنت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بران خوشكان جنز الله وتازة بيقشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان لخزمت اوي بريس دا لبابتكي تازمان دا لخزمت اوي دا بازدكين ام بابتة براسي بابتكي كا بيستي با سرزدان هي بابتكي بيستي با وهي كا بزانين سون معاملي لقالله بكين بابتكي گرينجا بابتكي كا زور رو داده بابت اکش بریتی لبری خلاف و ناکوکی لنیوان دو نفر یا زیادر یا چند کسان یا چند قبیله و عشریت یا چند حزب و چیچو امانم خوش ایسان خلاف براسی شتکی ناخوشه چکا ناکوکی و تکترجان و الحاصل شد رو داده لنیوان او اطرافانه که خلاف یعن هی بله میخشد هی که اما بیزانین اما گرینگه که بیزانین خلاف من هی اختلاف من هی خوشویستان ایمان داره برازه کن خلاف و اختلاف خلاف اوه که دو طرف لکرسکان خلافین هبه و لغایت شهر خلافین هبه لهموشه که هر خلافین هی لو کرسانی که تو داری بابسین و فلان شد لوی خلافی هی لغاتك لو شنو كبوش دسي ليشهر خلافي هي بلام اختلاف اميكا تاني لك رسكان لا جاوازي هي نقلة غاتك ذا غاتك هريكيكا بون منا تودلي با مثلا بسين بو مثلا جاي درماني فلان جاي درماني بلين لفلان شاخة لشاخي قمو لشاخي مثلا قرذاغ لشاخي بيلا مقرون لذا أم خلافك لو إذا اختلافك بهذا بي أم دركاك باب بي بروين باشترا أيش هذا النوال با بسعري بروين بلام كذا جن لايو شاخك لبي أو جاي كبوي دسن أو جاي درمانك جاي كدرمانة هل يكيكا هدوشان يعني اختلاف يعني سر أو ذانية مو يخش أيسان خلاف هي اختلاف هي خلاف يعني ناكوكي لهمش تكا بلام اختلاف ناكوكي لوسيلة كذا نقله غاتك غاتك يشك جا خوش ايسان خالك ترمان اويك خلاف دو جوري هي خلافك مقبول وجوان وشاكيك اما خلافك سلامتيك بياد بي لويك لهن نشتينا حالي انسان لهن تيجيشتنا ليترينا حالي بون هي ام خلافة بلام خلافك مذموم وزمكرا وناشرين هي او خلافة أم خلاف أوي كبياد بيلا هوا وآرزو لإنكاري كدن لتعصب دماجيري كخلافك أما سدك يشبو نزاع ناكوكي شرقسا شرنجيزي وململاني زا خوش ويسان مشهور ترين بنابان ترين هو كاركاني خلاف تيا نزعي فردية يعني أما كإنسانك وكو دالي هل خويوا شعور بكا هز بكا با کس که خوی کسی کی زور بهیزه کسی کی سر بخویا پی خوشه جیابه پی خوشه لهموش دکا مثلا خوی واد زانه که لعلمه لخلقه جیایا لشخصیت و کسیاتی جیایا لقصه کدن جیایا لهمو بابته کانه جیایا خوی و یعنی خوی والی حالی بوا اما خرابترین هوکاری خلاف ام خلافه اما یه براسی یشیش که لو هوکارانه اویه که أميك ما بستكاني خلق نيتيان جابي مصالح وأهداف وآمان زكانيان جابي مواقف كانيان جابي عقيدو بالبور كانيان جابي أما حموي هو كاربويك أو اختلاف وخلاف بيعببي خوش ويسان جاري واي خلاف سد الشيشب وزينيودان قساقوتن شر ونزاع ناكوكي كا باشان أما ذبتا هو كاريشي قوربويك رقبلاتي بيعببي رقوشينا ليك بسران جنودان وشرقسي برميداني تفرقو والحاصد تفرقي كومالقا أمانا ولهمو خلاف كان لهموي خرابتر لهموي مترسيداتر خلافي جيه خلافي طائفية مذهبي دمارجيري وقومي
امشتكي براسيشتكي خرابة بو چونك شر و جنگ و هره هره بدعداده توا جنگي بدعداده ورانكاري شر و شرنجيزي شر و كشتار خرابي خرابون حركي جيان براسي بتواوتي تعطيل لبيو و كوتاهي پيده جا خوشويسان اما بو خلاف يشكل لدرده كشندكان يشكل لزورشتا ناخوشو نارك و نالباركان كالبين دو نفر دو كس دو بنمالة و دو عشيرة دو طائفة دو حزب كا بيادبه دو حكومت كا بيادبه خلافك شكي زور ناخوش بالان بابزانين بزانين حل و چار سري خلاف بسيدة كره اگر او خلافة بيابو لنوان دو نفر دو كس جنمير دكا كرباوكي كا دو برا دو طائفة دو دراوسة دو ماموسا دو عالم دو دكتور دو حزب دو حكومات بزانين ام حلي ام خلافة حل كيجية چون سارة سري دبي بچي سارة يكين چون سارة دبي بچي شوازة او شوازة سارة كين خوش ويسان سارة سري ام نخوشي قورة باكو ملشتا با بهمو من دين خزمت سارة سري كان شفاي او نخوشي قورية إن شاء الله ببشتواني خواي پردگار و لرغي ام برنامه و ببشتواني خواي پردگار هرچي چه شو بيشه هيا لناو خلقا لناو دو کسا دو منمالا جنو ميردكا دو كرباوغ دو طائفة دو حزب دو حكومت إن شاء الله بجوري ام سارة سريانا كأيما بوري كارانا ذا بروين إن شاء الله او چه شه سارة سري ده بيو چه شكا نامين يكم تو ده به بابتی او خلافه بجوانی دراسه که لهم بابتا کن نا بی بچه ناو خلافه که و کنزانی لذلسه چی دورز بوا الا بشوازی اما که استفسارو والحاصل لپرسینوو یان فیربونو امانه بو بی نا ده به تو بزانی او خلافه لسی پیا بو اصلی خلافه که بدوزه و اما یک دو دایما خوشویسان که کوت ناو خلافه خل یکسر دست مکه به جنو دانو به بریندار کردنو به تشهیر کردنی او کسا نه هول بده بزان حقه کل شویه برو بو اوه سی حلی سیم اما یکا هر کاتی تو مخالفه انسان کد کد کمال بلگو حجت و مرهان بکار بهینه بو اوی که بگه نتیجه و آکامه کی قبول و پسند کراو و لکاتی دا که نتیجه کشی درکود تو یعنی کسی که متواضع با قبولی بکه حقا کور بگرا نگه یعنی هر سر کش بی بره واللهی به هیچ شوازه که من قبولی ناکمو لرعی خوم نعم دواوا نه او نعبه خالج کمان سار سری لکاتی دا که خلاف بو خوش ویسان انسان دا به ضبطی خوی بکه لسر خو سکینت ویقار مقابل برامبر کشد به حلم حوصله بکاری بینی لمقابل تندو تجی خلق حلم حوصله بینه لمقابل جهل نزانینی مقابل کد تو علم بکار بینه با ادب با وقار با حوار هجوان با نرمونیانی و فرصتی پیچوانکی خوش بده با اویش قصبک رای خوی در ببره او گرینگ براسی خالص کمان خوش ویستان لکاتی خلاف زور گرینگه که تو جورا بگری لا برام برکت نابی تو هر خود بحق بزانی نابی یعنی تو دائما خود بحق بزانی بلان برام برکت بکم بزانی اوشتی که زور خراب براسی خوشویسان خالی ترمان امه خوشویسان لکاتی خلاف برون بدوزنو بزان حکمی که عاقل رشید و کسی که زانه بحکمت بامانت بو اوی که او خلافه او سارسری که خالص کمان لسارسری امه یا دائما تو دبه وکو کسی که مصلیح ناو بجی کار خود ببینی و لو نزاعو ناکو کیانا اوی که لبین هدو طرفه که تو بلای اوانا و پسند بی لید رازی بن و هدو طرفه که رازی که بچی بقصه که جوان رازاوه با کلامی شیرین با
بقسيكي خوش هميا رازيكي خالك ترمان أمي خوش ويسان لكاتي خلافنا كوكي دا دائما أول بيدنا شيء لپش همو زاناك وزاناكي تريش هيا اگر تو هندشت بزاني زورشي تريش نازاني ادعاي او مكاك تو هموشتك دزاني نا اگر كسيك او ادعاي بكاك هموشتك دزاني ما نوايا هموشتك نازاني ام كسا جاهيلة خالكي ترمان خوش ويسان برام براكي خود قبولك احترامي لي بقرا ريزي لي بقرا و خود بپارێز لەوی کەوا بە کەمیدانەی یان خود لەسەر ئەو بەبەرزدابنی یان گاڵتەی پێ بکەی هەوڵ بدەی کە هەدوولاتان لەیتری حاڵی بێ خەڵک ترمان ئەمەیە کە ئینسان هێز و توانای هەبێ لەسەر ئەمە کە تۆ ئێتراف بە هەڵەکەی خۆت بکەی کە زانیت هەڵت هەیە کە زانیت ئەو شتە هەڵەیە دەرکەوت کە هەڵەیە یانی تۆ ئەو خلافە ناوەتەوە خلافەکەت هەڵەیە کاکە شتەکە وانییە لێ حاڵی نەبوو تۆ توانات هەبێ کە ئەترافی پێ بکەی بەرامبەرەکەش بڵێ وەڵای کاکە ئەشەدوبیلا کاکە ڕاستت کرد بەخوای من نەمزانی کە ئەو هایە کاکە من هەڵم تۆ ڕاستت کرد وەکو چۆن ئیمامی شافیعی ڕەحمەتی خوای لێبێ هەزار ڕەحمەتی خوای لێبێ دایمەن کە دی فەرموو ئەو قسەی من بە سەحیحی دەزانم بەڵام لەوانەشە بەرامبەرەکان ئەوانش قسەکەیان سەحیح و ڕاز بێ پێرزی ئەحتیمالی هیئی ئەوانش هەڕاز بێ شەنی هەر قسەی من ڕاز بێ یان کە دەیفەرموو مەسەلا من ئیجتیهادێکم کردووە ئەگەر بۆتان دەرکەوت ئەو ئیجتیهادەی من هەڵەیە حەدیثێکی سەحیح قەولێکی عولەما ئاثاری سەحابە هەبوو دەیفەرموو قسەکەی من بە پانایی دیوارەکە دادەن ئەو قسەی وەربگرن کە سەحیحە جا بۆیە خۆشەویسان ئەم خاڵێکی زۆر مهمە بەڕاستی کە ئینسان بە شوێن حەق بکەوی لە خلافە بزانی بگەڕێ بە شوێن حەقەکە حەقەکە لەکوێیە هەر کەسێکە حەقی لەلایە تۆ ئەو کاتەکە حەق لەلای تۆ نەبوو بڵێ کاکە من داوا لێبوردن نەکەم من ڕاستم نەکرد هەڵم کرد داوا لێبوردن نەکەم بەڵێ تۆ ڕاستت کرد قسەکەی تۆ ڕاستە بەتایبەتی خۆشەویستان دوو مامۆسە دوو مەلە مەلا فەقەیەک یا مەسەر دوو ئیمام یا دوو مستەهید یا مەسە بڵین بۆ نمونە ئەمڕۆ جاری وایە سێرەکەی دەبینی ئەم قسەیەکەکە ئەو قسەیەکی ترەکە ئەو دەڵێ تۆ ڕازنی ئەو دەڵێ تۆ ڕازنی ئەم شتانە هەڵەن بەڕاستی خۆشەویستان ئێمە دەبێ بزانین حەقەکە لەکوێ چکە حەق یەک شتە ئەمە محەقە نییە یانی تۆ کە مخالیفی فەڵان کەسی فەڵان کەس مخالیفی فەڵان کەسە بڵێ ئەمی لەسەر حەقە ئەوی لەسەر حەقە نە وانییە وانية وانية حق يكا خوي تعالى حقا وحقيش يكشتك براسي بويا لبي هدو طرفك هدو لاك هدو جماعتك هدو نفرك بزان حقك لجوي بيدوزنو بقرن بشان حقا دائما بويا قرآن اللي فرمي ليحق الحق ويبطل الباطل دائما حق بحق بزاني بطال ببطال او مهم براسي خوشويسان تشكي لسر ام بابتا جواني كباس ما كد خوشويسان ابن القيم الجوزي ده فرمي كسيك خلقي بلاوة وابكا او خلقا شتي جوانو تاكي بي زني تاكيان بي بي ام انسانا اوانيتي سلامتا بي سنگو دلي كراوة دبي دليشي دو دبي لبالاو نخوشي وخوای پەردگاری دەیپارێزە لە هەرچی خراپە و خراپەکاری هەیە ئەدۆنیس یەکێکە لە زانەکەن دەڵێ تۆ کە مخالیفی منی تۆ ڕق لە من نابێتەوە تۆ ڕق لەو سوورەتەیە کە بۆ منت هەڵتراشیوە لە بەلای تۆوە یعنی بەلای تۆوە کە من کەسێکی خراپم بۆ خۆت ئەو کەسە دروست کردووە کەواتە ئەو سوورەتەش ئەو من نیم خۆتی یعنی تۆ خۆت ئەو سوورەتە دروست کردووە کە من دوا داناوە خستم من خستە ناو پێتەرازوویەکەوە کە من خراپم بەس من نە ئەوە نیم ئەوە خۆت ئەو کەسە دروست کردووە غاندی دەڵێ مەهاتما غاندی زەعیم و ڕەئیسی هیندی دەڵێ چی دەڵێ تۆ دەڵێ ئیختیلاف و جیاوازی لە ڕەئیە نابێ سەر بچێشێ بۆ دوژمناتی بۆ چونکە ئەگەر وابێ مانا من و خێزانەکەم
تناکۆکی مان هەیە لە بینیەکە دەبێت لە هەموو کەس لێتری دژمنی دژمنتر بین کەسی وانیە وانیە کەواتە بە قسەی غاندی بێ ڕەئیسی هیندی لەڵێ دایمەن ئیختلاف کە پەیا بوو ئەو ئیختلافە نابێ سەر بچێشێ بۆ دژمناتی و دژمنکاری و ڕقوچینە و ئەو مەسائلان. ئایدڵ قەڕنی زانایەکە کە لە سعودیە قسەیەکی جوان دەکات دەڵێ تۆ ئەخلاقەکانت وان لێک کە ئەخلاقی جوان بێ ڕازاوە بێ هەموو دەوروبەرەکەی خۆت بیکە بە ئاوپەرژێنیان کە ئادەلپەرژێنیان کە بەو ئەخلاق جوانانەی خۆت ئەو کاتە چونکە خاوەنی ئەخلاقی جوان ئەترەکەی وشک نابێتەوە هەر چەندە لە ژێر خاک و خۆڵی شابێ ئەو ئەترەکە ئەو پرژاندێتی کە بڵاوی کردێتەوە بە ئەخلاقی جوانی بە حیلم و حەوسەڵی بە نەرمونیانی بە جوانی و چاکی بە تەواضعی بە عەدالەتی بە ڕازگۆیی کە سوودی بە خەڵک گاندووە هەر چەندە لە ژێر خاکیش دابێ بەڵام ئەو عەتر و بۆ نەخۆشەی ئەو بۆن و بەرامە خۆشە هەر بڵاو بۆتەوە و کۆتایی پێنایە. ئیماندارە خۆشەویستەکان، ئەمە بوو باسی خلاف بە پشتیوانی خوای پەروردگار دەبێ ئیمانداران مسلمانان نابێ خلافیان هەبێ نابێ ئیختلافیان هەبێ ئەگەر بووش با بە شێوازێک بێ کە بە پشتیوانی خوای پەروردگار بەو چارەسەریانی کە ئێمە باسمان کرد لە منبەرەوە بە پشتیوانی خوای پەروردگار ئەو چارەسەریانە بەکاربێنین خلاف لە نێوان پیا و ئافرەتدا لە نێوان باوک و کوڕ و کەسەکانیدا لە نێوان دوو تائیفەدا لە نێوان دوو عەشیرەتە لە نێوان دوو حیزبە لە نێوان دوو قەوم و میلەتە لە نێوان دوو حکومەت و دوو حیزبە بە پشتیوانی خوای پەروردگار بەم چارەسەریانە چارەسەری دەبێ ناکۆکی نامێنێ خۆشی خۆشبەختی ئەمان ئاسایش و سەعادەت و بەختەوەری ئەم شتە خۆشانە سەکینەت و ویقار و وەڕێز و حرمەت دەگەڕێتەوە بۆ هەردوو تەرەف بەڵام خوا نەخواستە ئەگەر بەم چارەسەریانەی کە ئێمە باسمان کرد چارە خلاف و ئیختلافەکان چارەسەری نەکرێن ئەوە مانەوایە سەردەچێشێ بۆ جنەودان بۆ ناکۆکی شەڕەنجێژی یەتر کوشتن قیتال جیدال ناکۆکی نالەباری شەڕ و دەمار خەرابوونی وڵات یەکترازان و تەفرەقە و نەمانی بەرەکەل لە کارەکەدا. والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ای خوان قرضی برس جوان جو اقرب و ام خاله پر خیر و برکت ثانی که خواه پیغمبرونی که دوتو با من بزانه تو دبیت خوانی چداهات و سامانک بوی که قرضیک ددیت مسلمانی کل برخوا چاوری دکی من منح منحة ورق كان له مثل عتق رقبة هركسي ورق يعني أجر زيبك ببخشيك كم ثل لآطون لدينار واتباريش كم ببخشي يا بقرز بيان بهم مديان بقيمات ضلني أبي وكوايا وإنساني آزاد كردو لكويلاتي كل قرض صدقة همو باريت وديدي بقرز وكوايا كرد بيت بخير بقر الأخير الشاكتر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هركسي قرز يبداب مسلمانه فليل ينكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش تكيشي قريما مليون يشي دايب قرز روجانا مليون دينار دكتية سر شاكا كاني أم إنسانا لقيامت قريما صالي قبو كواتا أمس يصطو شصو شج مليون لم صالا خير وصدقي كردو بو شكو مليون يشي بقرز داو فلينا كردو تا صالا كهاتو تبيش اگر هاتو كا فإذا حل الدين فأنظره اگر كاتي قرز دانو كهاتا بيشو هر نيبو برانبر فأنظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دوهي اندي پارك اخوي با صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگر صالة جيتري بو زياد كرگري من دبيني لقيامتا لشاكا كان يا نسراوا خاواني سياسات وحفتا ودو مليون دينار خير وشاكي بس صالي دوم اي صالي يكا بو ابن مسعود قيشوتا وراسيه فرمي قرض الشيء خير من صدقته والله اشتيب دي بقرز خير خير زياتر لوي بي دي بخير وشاك كان شون اشتيو علي اخوة سلامت اي فرمي تما شاك ان اگر بي دا بخير يك جار خير يكا وكو تايب بيها مليون اكي دا ومليون نسراوا حافظ اگر بي دا بقرز تا صالكا روجانا شني بوش يتسر خو اگر لمدكي زيادي كا روجانا شني زياتر دبي دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها كيفك شو بهاج لنا مليارها كلمة بزين شي نصرا ولا صدر جاي باش الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر الله أكبر لها مو شكان نصرا وشي همو خير شاكيش الدنيا لا إخوائك بده إلا قرز نبي لا إخوائك بهاج ده بو شك خاون قرز بس توشك به بس رويلة تواناوا بس تواني لا يتوباسيك بلام أوي تردت تواني لها مو لا يبقي بياك من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هركسي كراساني بكابو مسلمانيشي قرزاري دستن خداي قوله همو كراسانيشي بوكا لدنيا وقيامتا بوخا وانقرز بالرزا
1: صداي محراب.

لمارك موسى هلاتو رايكر إجا أرقام جار أقر بوباية أجدهايكي قورة لجيكي تشولوانيا كسيش فرياينا كوي أي تشيه بو زياتر ترسا باشا بو يوي راي بني كم زاري بيت تو لماري بلام كاتي اي خواي قورة يوي فرعون دارو دسي بترسيني أي كاتا چي أي كاتا أجدهايكي قورة بوي ثعبان مارك زبلاحي قورة باشا خذها ولا تخف موساش أقريتا وو او کات سرکه بیته و گوچانه کی گوچانه کی جرانی اینجا خواهی گورا فرمی بلگی کی دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بن ما غلط کات دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس پیایتی کی جوان یه تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بلکی بوا گری بوا، گلی بوا، پلی پیو بی، نه نه، روناکی که دست زوزر جوانه بی، خلقالتی پی نکن، سکایتی پی نکن، اها کسانی که دست پیان سپی و باین خوشی اک، سرکی زور جا دستیان شهر نوا، که نبی بی شهر نوا، او توشی نخوش بوا، چیب که خود صلاتی خوی نبوا، بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی ری دستیان بکن، باید دستیان شهر نوا یعن هولادن علاجی خویان بکن، نه، اوانیه، تخرج بيضاء خوي يتدرو بس بيأتي كي زور جوان سرنج راكيش يتدرو من غير سو ببيئة ويا سواري نخوشي وناشرين وقيزوني بيو بيت هيتش اشتكيوانية في تسع ايات افرمي دو بلغة نمانا لنو بلغة قورا لنو معزة قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا يتر معزة كان ديكا وكو كل باران وكو يعني بوق بون وكو خوين يعني او نو معزي قوران كخواي قورا بموسى بيغمري خلات كردو زياتر لو معزي شي بي خلات كردو بلا من را تركيز كاتا چان نو معجزة افرمتي الى فرعون وقومي الله اكبر باشا اللي ردا موسى بيغمار لفرعون الله توا كشي خواي قورا اي نيري بولاي فرعون اذهب الى فرعون انه طغى توبرو بولاي فرعون او زيادة رادة استمي كردوا طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوزر قرصة باشا لردا دو كيشا هي كيشي كان أويا من زمانم تطلاقا زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمانم أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتکانی بورون نکموا باشا دو من کسی کم لیکشتو حرچنه به حق کجراوا باشا شر بوا او استمکار بوا دارو دستی یعنی فرعون بوا استمی کردو یکی علی قوم مکانی که من نجبر گریم لیا کردو خو تایبتش نموسه بی کجم بو گزه کم لیا او تر مردو باشا بلام او ترسم طولم لیب کنو به پی آسی خوان بین بم کوشن اینجا غلطه شم پیپکن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کشیک زمانم تطلاکو گریه دو سیش کسی کم لیه کشتون لبر اول لیر دا داواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فراوان کن یعنی کاتی رومدان کاتی ابی سم کفر کن ابی سم فرعون لی من خواه توم من پروردگاری ایوان دلم تنگ نبی ایتر نتوانم مناقشان لغلاب کم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری ایشکم با حسان کنم ایشکی زور قرصه یا رب وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی گری سر زارم سر زمانم بکرو یا ربی لبر اوان لیم تیبگن اینجا واجعل لی وزیرم من اهلی لذا معنایی که ورده هرکاتی قازان جه فکر حزبكي هاوريكت حزبكي براكت اوش همان قازانز بكا براو كسو كاري خول لبيرنا چه هاوريكانا لبيرنا چه هاوري تنگانا لبيرنا چه موسى پیغمرش لرده حزكا بشك لو پیغمرات يه لو پلو پوستا گوري کلاني خواوا پی خلات کراوا هاروني برايشي بگريتاوا انجا دانان بحقكا کلاي کسی کی دیکه تو او حقت نبه دان بوانه که زمانی گریتی دایه ناتوانه بشوازه که جوان قصب کودری بره بلام
هاروني براي أفصح مني لسانا زول من روان بيشترى أتواني جوان قصبك ده أويش بكري أرمتي داري من باوش من لقلابي بكري بيغمبر يا ربي خواي قرى مجديرتي أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى أو كاتا خواي قرى وحي بوهر دوكان نري فرمي بهر دوكان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قصي لقلاب كان أقاتان ليبي فقول له قولا لينا خواي قرى خوي أزاني كفرعون إيماننا يعني طلع ما فرمي لقلاوشا بنرمون يعني قصي لقلاب كان بلكو إيمان بين بير بكاتو بيشترسي بلكو كبو أوانا خواي قرى أزاني يعني بلا ما كو درسي كي زور جوان بو يما كلا بانخوازي مانا نرمونيان بين كسي كسي تلاي هارون رشيد زور بزماني كي زبر قصي لقلاكا اوش بيالتي علي خواي قورا كسي كي ناردوا لتو زاناترو عقلترو باشتربو كموسايا بولاي كسي كلمن خرابترو استمكارترو ظالمتربو كفرعونا لقلاوشا افرمي بنرمي قصي لقلب كم باشتو بونا بزبري يقسم لقلاكي ابي بانخوازي بنرمي بي ابي بانخوازي بنرمي بي او كاتا ارونو بلام قرآن ليردا لم سورتا بس داستانا كمان بوناكا چونك لسورة ديكا بتيرو تسلي وكو سورة دي قصص وسورة الطهاو سورة كاني ديكا بتيرو تسلي بس كراوا انجا فرمي چي دوايا وكا موسى وهارون ابراهي قشنا لاي فرعون دارو دستاكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زورون وعشكرابون إنجا مبصرة خيرون واش لأكا لبرانبري شد ببيني حقائق ببيني راسي كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معنى شي تده خيرون روناكية بلغ كان هو رون ولا برانبر بكا حقيقة ببيني معجزب خلقي من بيني حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواه قول رباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو اكي زور قبره جادو اكي زور رون واشكراه مبين باشا بلغ كان جيك معزة كان بلغ عقلي جبوب او حوار عقلية كموسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندرك كيوك فرعون دارو دستكي صد بويا اندرك وتوك موسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حق لسروا فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلوشا عناديان كرب هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي قورا فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوة لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكر كانتو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من موسى وكوي قوين بندي أو الله جيكاوش بوكوي كيوشو نبين شويني أو موسى بكم أو موسى هجارة كخوان قورم كردوا دوزيو ماتوا منالك دوزي ومتوا خوم بخيوم كردوا لجردسي منها قوربوا إيسا بليم خواني منجاشوني ويش بكم خرب راسي من سختة زور سختة كسك لبوستي كابي بي بلي وازدو بوستي بينا باشا بنا حق ورا قرتوا ورا شويني حق بكوا زور سختة براسي زور سختة بو كسك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خويا ابني بلا منالك دان بحالي خويا يعني مشكلة يعني جنجك دان بحالي خويا يعني هاولاتي كي سادة دان بحالي خويا يعني بلا من كسي كجوربو علوة خوي بجوري أزاني زور سختة دان بحالي خويا ابني إن جعفر مي دسيري أنجامي استمكاران مفسدان جندل كاران بك خوي جورا فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هر كسيك زياد لما في خوي ورقري هر كسي زياد لما في خوي ورقرت أو مفسدة همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايكي ديكا سيري بكم دزي كسي كدزا
سروت سامانی خوی زیاده کرد.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيكي تازي قرآن جمارة بهواي أو يخوي برد الرحمن بيبكى ساقو سلامة بانك وهداية ما بيقو قل معفو بين مسرتاوانا كان معنا ومانك أبوك سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. خوشويستاني خم لم القيادة باسي جمارة دوسط أكين لقرآن مئتين لقرآن دو جار هاتو ليك سورة أي سورة أنفالة كاتيك باسك باسي جهاد وقتال خوي بردقار خطابي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام مخاطبي بيغمبرك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون إن جاء فرمي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين بكوتم أما هاندان تشجيع كردني صحابية لجنجة كان إمام ابن العربي برحمة بي طبعا باسك باسي بدرة هندي كان لين جنجة كيكية سيشوار رأيه لمسألك فرميت يا أيها النبي وحرض المؤمنين على قتال واتا هاني إيمان داران بدل لسر قتال دو زاراوهي دو مصطلحية جهاد وقتال خلق وأزانيه يكيكن براستي جهاد شتيك وقتال شتيك همو قتالك جهادة بلام مرجنية همو جهادة قتال ابن القيم برحمة بيه لزادة تقسيمات جهاد كردوها بس يانزا نوع لجهاد نسيوه آخر أمس يانزا قتالة آخر سيانزا كدوانزا بيش خستوه جهاد بنفس هي جهاد بمال هي ايتر زورن جهادة كان جهادي وتار هي جهادي دعوة هي جهادي ايتر زور زورة بشيلن بشانا قتالة ليرا بصراحة وبتصريح خواي بارودقال فرميه حرض المؤمنين على قتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بيست لأيوة بلان بمرجة طبعا بخبر هاتوا وكو خبر بيمان الإخوة بلان وعد شرط جيتيايا إيكم منكم 20 صابرون بمرجيك صابر بن صبر بلايكي زور قورية بوية باداشتكي زور زور قوريه لأي بردقارة فرميت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كاتباسي بيغمبران كافرميت كل من الصابرين لچن آياتا أمر ببيغمبر أكا خواي بردقار كأليب سبر فاصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم صبر بليكي زور قوريه هچ کسی پی بگات مقامی که عالی هی لای خوای پرودگار جل جلالو بوی امامت لدینا نک امامتی مزگوت امامت لدینا بدوشت بدزدیت کسی کبی با کسی که ناو دار لناو امتا خلق اقتدای پی بکاتو بی که با اصوه قدوی خوی
2: لهمو بوارق لبواركان جيانا اها كسي همو چن سال جاري خوي پرودگار واكات ككسيك شياوي او بليبيت او امامه الذين كببي بجي قبلي خلق هرشي كي شي خلق حلالي مشاكلي خلق حلال بويا ابن تيمية برحمد بن فرمي بالصبر واليقين بودوشته چي بدز ديني امامتي دين صبر ويقين صبر بليكي زور قوري بويا لبيست لأي وصابر بي يغلب 200 200 اشكينن 200 لناو أبا سر أكون بسر 200 نفرا وإيكم مكم 100 يغلب 1000 بحسابي 200 كواكا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون لا يفهمون بو لأنهم لو فهموا لما وقفوا أمام شرع الله عز وجل أجر تيجيشتنا وتيجيشتونا يا برامبر شرع إخوايا أجرت وضدي رسول رسالة كإخوانا أبون فبويا لا يفقهون بويا هل لو يش أبو جهل ناون راو لو بابته ناون راو بأبو جهل بيغمبر ناوي ناو عليه الصلاة والسلام أبو جهل بيوت راو أبو الحكم فرموي أبو جهل لو كان عنده شيء من العقل لاتبع الإسلام أجر توزيك عقلي تيا بوايا فهميها بوايا دواي إسلامك أوت إن جاء لو يا قرز بولا صار صحابة بيز بران بردو صد فرمي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا أخوي تعالى وتخفيفك على سرتان چونك أزانيت توانات أني طبعا صحابة معصومنين خلقي نباش بزانا صحابة معصومنين بويا قتال رويدا ولا بينيانا أمها مشتي رويدا ولا خلافي إمام عثمان وفيتنا دا قرساوة هول قرساوة زيادة تربلين طبعا لكاتي إمام أبو بكر لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام كمشتو مربو خليفة وكيبي وكيدان ريه لو ياه ويسيان بيقوزنا وفيتنا دروس كان بلعم نيان يشت أبو بكر يكيك العقلاء أم أمته يكيك الصديقين أم أمته إمام عمر بمساندي أو نيان يشت دواي وفاتي إمام عمر كإمام عثمان بو بخليفة يتر فتنة خلقين راو دروس بو ف شر ريدا ولا معركة جملة لا معركة صفينة إتر بين جماعة إمام علي وبين معاوية وحزت عائشة هميان رضوان الله عليهم تلك أمة قد خلت تلك فترة قد خلت روي أوكاتا نابي خلقوا يبقى قرباني ميجو تاريخ أم تاريخ أو أم كارساتا بوي ريدا وحوادث رداوانا بوي بمام الصحابيش معصومين ملائكنين بشريك نوك إيوة فبويا لو ياك زاني ضعفيان تيايا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 خوا بوي زياد كردن عددي صحابة وإيمان داران فرموي سطي صابرتها به سر أكون ظالب بسر دوسطة شكين وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله بمشيئتي خوا بإذن إخوائي بروجار جل جلاله غيري إذن إخوائي لقلنا به هيج قيمتك نيو هيج كسيك تواناي نابت وهيج كسي نات وكاتي بانغ لكاتي بانغا لكاتي حي على الصلاة وحي على الفلاحة في أغمر عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في حي علتين أما لا غير مسلمة لا مسلمة أو لفظي تيانية أفرمي فقولوا مثل ما يقول المؤذن كواتل حي على الصلاة جاب الله حي على الصلاة حي على الفلاح جاب الله حي على الفلاح لا روايتي إكيا فرمي إلا في حي علتين إلا لكاتي هردو حيكا حي على الصلاة حي يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله بو أوم بس أما بس هنا ما بيا شواما بو راست تو خود حاضر كردوا دز نيو جد قرتوا أشي برو مزقود ملام لا حول يعني لا تحويلة لما لو بو مزقود ناتوان انتقال بكين ولا قوة هيج قوتك يعني من تبراءكم لها مو قوة كان إلا بالله إلا أو قوة إخواب ينبخشي وأو حركة إخواب ينبخشي فأوي أفرمي بإذن الله بإذن إخواي بردار والله مع الصابرين وإخواي تعالى هميشة لك الصابران هميك كل الثمرات صبر كإخواب فرميت إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين يعني يحب الصابرين لآياتيك أو ثمراتي شيا ثمراتي صبر إنسان دائما آرامي هبي وآرام بقريو ودان بخويا ابني لفظي دوسط 200 لحديثي بيغمري جاهاتوا حديثكي لزول لنسائي وابن ماجه وحاكم ومصدرك وطبراني ودار قطني
1: في غمسة أصلا لما فرميت طبعا حديثكي ابن عمر في 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. باسي زكاتي أجلك حيوان ليرا باسي زكاتي حيواني بشوكا كات أفرمي زكاتني إلا مرة هرتا نقاتا تشل كجيش تشل سرسريكي لسرة أبي السريك زكاتك يدركات حيواني دركات إيه هرتا سطو بيست هرتا سطو بيست شيا هر يكسرة كبوبا سطو بيستو يك أبي بدو سر هرتا دو سط. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 هرتا دو سط. فإذا زادت واحدة كبوبة دو سط يك ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة دواي أوك هرتا سيصد لدواي سيصد وشنة زيادة كلها مصط يك شات يك إلى سر مرك إلى سر لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين. أما باسك باسي زكاته ودريجي بي ندم هتاقي ذاته بخوة نسبير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين مسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب صلابي خواي پروردگار تان نصر بيت خوشحالين كوال برناميكي نوي پتان بغينوا لو برنامانيكا پيوست بو همو مسلمانكي برز جوی لێ بێتە وەکو دڵ و دەرونی ئاسوودە بکە بەو فەرموودە جوانانەی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیه وەسەلەم بەرنامەکانتان بەرنامەی باخچەی فەرموودە لە دەرسەکانی ڕابردووە لەسەر باسی ئەفعال القلوب یان ئەو کار و کردەوانەی کە ئینسان بە دڵ ئەنجامی ئەدا کە گرنگە هەموو یەکێک لە ئێمە ئاگامان لێی بێ گەیشتینە سەر حەدیثی ئیبن ماجە رزا و رحمەتی خوای لەسەر بێ کە حەدیثێکمان بۆ ئەجێڕێتەوە لە نەواسی کوڕی سەمعانەوە کە فەرموودەیەکی جوانە فەرمێ سەمیعتو رەسول الله صلی الله علیه وسلم جۆم لە پێغەمبەری خوا بوو صلی الله علیه وسلم ئەی فەرموو ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فەرمێ هەموو دڵێک هەموو زیندویەک ئەوە هەموو ئینسانەکە دڵی هەیە دڵەکەی لە بینی پەنجەکانی خوای پەروەردگارایە ئەگەر خوای تەعالی ویست و ئیرادەی بوێ ڕاوەستا و دامەزرا و وەکو بڵێ قایم و تند و تۆڵ و بەهێزی ئەکا و ئەشتوانێ بە شێوازێک لار و لەێر و چەوت و وەکو بڵێ خوار و خوێچی بکا کەوا پێ دڵی ئینسانەکان بە دەست خوای پەروەردگارە هەموو ئینسانەکانی جەبێ سەیری خۆیان بکەن کامیان ئەتوانن ڕاوەستا و بن دڵیان ئامادە بێ بۆ ئەوەی کە پەیوەندیان لەگەڵ خوای پەروەردگارە جوان و ڕێک و پێک و باش بێت ئەوە هەموو کەسێک هەست بە خۆیەکا و بەش بە حاڵی خۆی ئەزانێ چۆن ژیانی بەرێتە سەر هەر بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە یەکێک لە دوعا جوانەکانیا ئەی فەرموو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أي أو كسيك و دلكاني إنسان دا أمزريني دا مزراوي دلي من بك لسر دين واتا إنسان لبيش هموشتك و دعا بك أو دليك دا مزراو بي لسر دين بو أويك برقرار بي وسر كوتو بي لجياني روجاني دا دليشي لارو لويرو دليشي خرابي نبي هرچون أگر ئینسان دڵەکەی زیندوو بوو دڵەکەی پاک بوو چاک بوو ڕێک و پێک بوو ئەبینی مادەم پەیوەندی لەگەڵ خوا قایمە دامەزراوە سابتە و ناتوانرێ بە هیچ شێوازێک ئەم لاولای پێ بکرێ بەڵام کاتێک کە دڵێ وشک بوو واتە ئیمانی تیا زەعیف و یا تیای نەبوو ئەبینی وەکو چڵەپوشێک وایە ئەگەر ئەم چڵەپوشە پێشەوەی کە ببێ بە پوش تەڕ بووە هەرچەند با ئەم لاولای پێ بکا لە شوێنی خۆی ناتوانێ هەڵیکەنێ بەڵام کە بوو بە پوش ئەشکێتەوە ئەبینی بە ئاسانی ئەم لاولای پێ ئەکرێت و ئەم لاولا ئەکات و ئەڕواو دێت لەبەر ئەوە دڵی ئینسانەکانیش بەو شێوازێ دامەزراوی ئینسانەکان لەسەر ئیمان و بیر و باوەڕ و عەقیدەی باش بەو شێوازێ ئەگەر زیندوو بوو دڵەکە سابت و دامەزرا و چاکە بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەم جۆرە دوعایانەی فەرموە لە یەکێک لە دوعاکانی تر کە ئومی سەلەمە دایکی ئیمانداران ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەجێڕێتەوە فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کان یوکثر فی دعائه ئەن یەقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ئەفەرمێ زۆربەی دوعاکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە دوعای ئەکرد دەی فەرموو ئەی ئەو پەروەردگارەی کەوا دڵەکانی ئینسان تاوتوی ئەکەیت و ئەم دیواو دیویەکەی دڵی من سابت بکە لەسەر دینەکەی خۆت پاشان فەرمی قالت قلت یا رەسول الله ئومی سەلەمە ئەفەرمێ وتم ئەی پێغەمبەری خوا ئەوە ئین القلوب لەتەتەقەلەب وتم ئەی پێغەمبەری خوا ئایا دڵی ئینسانەکان تاوتوی ئەکا ئەم دیواو دیوەکە هەڵەگەڕێتەوە وەکو بڵێ پاش و پێشەکە دڵی مردوو دڵی زندوو ئەمانە هیچیان بەسەر دێ قال نعم ما من خەلق الله من بنی ئادەم
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله. أفرمي بالي هر مخلوقك خوي تعالى خلقي كردو دروسي كردو لبني آدم لبشر أفرمي دلكي لبيني بنجكاني خوي پروردگار دايا فإن شاء الله عز وجل أقامه. أجر پروردگار مبسي بيها بي إرادي بيها بي دا مزرا وسابت وراغريكا وإن شاء أزاغه وأجر مبسي شي بي بي أو دليكي شيواو خرابو وكبلي هالقراوة دليشي نخوش دليكا يعني دور بي لباكيتي دور بي لإيمان سلامتي. ويا لو كاتا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فرمي إما داوال أخواي پروردگاركين دلقان ما نخوش نخا لدواي أوي كهاتي نسر هدايتو رغي راستو رغي چاك ما نورگر ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. أفرمي داوايشي لأكين كواب بمان ببخشه للاين خوي ورحمتي خوي أو رحمتيك أي داب سر دلو دروني همولاك من داب بودا مزران دني دلكان من لسر إيمان وإسلامتيو چونك تنها أو كسيا تنها أو بخشندو لبردو وكسيا كوا هدية دلكان أكاتو ودلي إنسان كان أكاتو. أويك بيوست إيما لم حديثو لم فرموديك برچامان كوتو وإخوانينو بردوامي إنسان لويك دلكاني إنسان براسي قرانكاري بسراد ديت لعيني خيرك ريو جاري واشا لعيني خيرك بجئه اللي برو خرابة أروا زور جار دلكي سلامتا لبران برهمو كايكاني جيانا زور جار دلكي نخوجة كويتوشي كشو مشكلو نارحتي كاني جيانا بي أبي هرچيشي كردو أمكسا خوي پارزري دلكي خوي بيتو و بهدري نداتو توشي كشو مشكلو شر و فسادي و خرابي نكا. سباسي خوابكا لسر اويكا اگر دلقي ساغ و پاك و چاكا لسر ايمان و اسلامتي و خواناسي هدايتي تواوي ورگرتوا سباسي خواي لسر بكا و اگر داواج بكا خواي تعالى پارز راويكا و بردواميكا لسر او پاكيتي و چاكيكا هايتي و نيالت بهيت شوازك او هو كاران بجيرة بر برو خرابي بره. و اگر دلکی شی خراپا نخوشا کمو کرتی تیایا او ابی هولی او بدا چشتیک هو کار بو اوی که دلی ام انسان زیندو کاتوا دلی چاک بکا پاکی کات ساغی کا برو هدایت و ایمان و اسلامتی بره مراسی ابی بشونیا بگره تاوکو دستی اکوه. مقدادی کری اسود رضا و رحمتی خوایلی بی که ایشک لهاولانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی جملة پیغمبری خواب صلى الله عليه وسلم فرموی لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا. أفرمي براستي دلي إنسان كان دلي بني آدم زور سريعتر زور خيراتر هل أقريتوا لو خواردني كلن يوم انجلق دايا هل قولي واقول بداو خيرا خيرا بلقاكاني ديت السر وأفرمي دلي إنسان كان زور سريعتر قرانكاري بسرا ديتو وتيك أچه كواتا أبي إما بهمو شوازق آقامان ليبي دلقان من تيك نچه وتوشي كشو مشكلة نبي. أبي موسى أشعري رضا ورحمتي خواي ليبي بما نفرمي أفرمي إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. أفرمي دلي أم إنسانا وكو تلبوشي جايق وايك لأرزكا الروابط أو صابتو دامزراو توندا بلام أقر بشوازك بي وشك بو بيتويان بسر أرزكا هو بي أبيني بآساني أم ديو وديو كاتو الروابم لأولادا كواتا إما أبي بمشوازا آقامان لدلقان من بي دلکان من همیشه زیندو به همیشه برقراری که این همیشه دامزداری.
لێرەدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەمان، ئینشاء الله لە بەرنامەکانی ترا زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دوێین بۆ ئەوەی کە زیاتر ئەو شتانی کە پێویستە دەربارەی دڵی ئینسانەکان بەرجۆمان بکەوێت و ئینشاء الله پێوەی بەختەوەر بین و دڵەکانمان سەلامت بکەین لەم حاڵ و ساتانی کە هەمانە. داوا لە خوای پەروەردگارکەین خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێ و عاقیبەتمان خێرکە، دڵ و دەروونمان دامەزراوکە لەسەر ئیمان و ئیسلامەتی خواناسی خوای گەورە هیدایەتمان بدا. خوای گەورە لە گوناهەکانمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامت بکا، لە بەڵا و موسیبەتی ڕز و ئاسمان بمان پارێزێ. تا بەرنامەیەکی کەوتا ڕۆژێکی کە بەخوای گەورەتان دەسپێرین. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشبسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كتواني من جاري كتبين وخزمتي وعزيز خوشبست لا شرح رابي كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خوالي به تایبەت بەو فەرموودە شیرینانی پێغەمبەری خوا علیه سەلات و سەلام، کە هەمیشەو بەردەوام فێری هەرس و کەوتی دروستمانەکەن، فێری ڕەوش بەرزیمانەکەن. لەویشتینە وانەی 75 و فەرموودەی 738 کە مە یەک بابێکە و یەک فەرموودەیەکە بابەکەی بەو نانیشانەی من مەسە رەأس سەبیی مع ئەبیهی و بەڕەکە عەلەیه. باسی وەکات وەک بڵێ ئەتەچێت و هەرس و کەوتی دروست لەگەڵ مناڵە، لەگەڵ گەنجێکە، لەگەڵ مناڵێکە، کە جاری واهێ ڕەنگ بێ مناڵەکە قسەیەک بکا یا شتێک بڵێ، دەست هێنی بەسەریا دوعای بۆ ئەکەی، مامەڵەی جوانی لەگەڵاکەی بەداخەوە. زۆر جار ئەبینی لە مەجلیسوشتا کە تەوخا ئەکرێ مناڵەکە تێ ئەپەڕێنێ، تەوخە لەگەڵ مناڵەکە یان ناکرێ، و پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەر عەلی سەلات و سەلام. لەبەرەوە مناڵ هەستێکی زۆر بەهێز و وردی هەیە، پێویستە ئاگامان لە مامەڵی دروست بێ لەگەڵیانە. عوبادەی کوڕی وەلیدی کوڕی عوبادەی کوڕی سلامت ڕەزای خۆیان لێ بێ ئەفەرمێ لەگەڵ باوکمە دەرچین بۆ سەفەرێک، لەو کاتەی ئەڵێ من ئاڵێ مێرد منابوو، غولامون شاب بوون، یعنی ئاوە مێرد منداڵ بووم. فەلەقینا شەیخەن، لێگەیشتین بە پیاوێکی بەتەمەن، ئەم پیاوە بەتەمەنە سەحابەی پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام باسێکە. ئەڵێ ئەم پیاوە بەتەمەنە خۆی بوردەیەک و مەعافیرێکی لەبەرا بوو، بوردە خۆمان ئەڵێین چاکەتێک، خەمسەڵێک، عەبایەک. مەعافیری ژلێکی گرانبەهایە بە ناوی دێکەوە ناو نراوە، مەعافیر ناوی دێک بووە کە ئەو ژلەی لێ دروست کراوە. ئەفەرمێ خزمەتکارێکی هەبوو، خزمەتکارەکەشی هەمان جری لەبەرا بوو. ئەڵێ پێم سەیر بوو، قولتو ئەی عەمی، وتم مامە گیان، ئەڵێ یعنی ئەم عوبادەی کوڕی وەلیدا، ئەڵێ وتم مامە گیان، ما یەمنەعوکە ئەن توعتیە غولامەکە هاذیه النەمیرە وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعلي نميرة. فرمي بو أو جليشي هكذاي نميرة، جليشي هكذاي، جليشي خط خطي هكذاي، وتي بو أو جلها هكذاي ناديتا أو شاگردو من عليك لبردستايا، وبو خود جل جوانا كاني أو لبركي بو دودة جل لبرابي لجاتي دسيك. فعادة يعني بو زور جار دو عبان بسريا كاكردوه بو جوان ترو كشخيتر. إن جاء علي فأقبل على أبي فقال آبنك هذا؟ ألي روي كردا باوكم ووتي أما كري جنابتا وتم بالي إنجا فمسح على رأسي أمجا دسي كينا بسر ماها بيش أوي آموش غاري مناليك بكي بي بلي وابك وامك أبي حركيك جوليك جوريك لما مالي ناسكي لغلابك بوي قسك ورقري كأمل لبر وردية في غمري خو علي صلاة ونام زورتا أجي دي لكرو صحابيش بوي وايل كردو. وقال بارك الله فيك، دسي كينا وبسريا إنجا وتيتي خواهي غورة بركت بخاتا تمنو جيانتا وها دعاي بو كلو. إنجا آموش غاريك يكا أشهدو لسمعتو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وكسوهم مما تكتسون. فرمي دي بدل نيائية وكمن جملة في غمري خوابو عليه الصلاة والسلام، فرمي لو خواردني خوتاني خون لو بدنا خزمتكار وشاقر دو كوي لكانتان كوت ما نمل الدنيا بس لاي في غمري خوابو عليه الصلاة والسلام. لای پیغەمبەر صحابە جێبەجێیان کردووە لە یەک شوێنێکی دنیا نیە مدیرەکە و کارگوزارەکە یەک جلیان لەبەرابێ، وەستاکە و شاگردەکە یەک جۆر شت هەڵگرن، یەک جۆر شت بخۆن. احتیمالیە لە خواردنە وەستا و شاگرد بەردار، بەس مەبەستم کەسی گەورە و کۆیلەکەی، خزمەتکارەکەی، کارگوزارەکەی کە جاتیش باسمان کردو. فەرمی پیغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئێمەی وا فێر کردووە، فەرمووی لەو خواردنی خۆتانی خۆن لەوە بدەنە خزمەتکار و کۆیلەکانتان، ولو جلو برغي خوتاني بوشن لو بوان بوشن. يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. فرمي كري براي خوم، يعني أم شيخك صحابي بيغمبر بو ناوي كعبي كري عمر بو بيوتراو أبو اليسر أم صحابة برغزة أموش غاري أم كرة قنجيك. فرمي تياتوني مالي دنيا خوشتر اللام لويك لقيامتا قرزار بم، يعني اشتي دنياي هيچني أقرنغو إنسان قرزاري قيامتنا به. قلت أي أبتا من هذا الرجل؟ الله يدعي بباوكمت باوك جان أم بياوشي أبو. قال أبو اليسر كعب بن عمر. فرمي أوا صحابوها ولي تعبتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ككعب كري عمر وەک ئەوترێ خەڵکی مەدینە بووە و بەدری بۆەوەی چێکە لەو سەحابانەی بەشداری بەدریان کردووە، هەڵێ باڵای بچووک بووە، باڵای کورد بوو. ئیمامی ذابێ فەرمێ وتراوە ئەخیر کەسەکە لە بەدریان مردووە، یعنی تەمەنی کردووە. ئەوە لە جەنگی بەدرا ئەم عەباس ئیمامی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەدیر گرە. ئەو کاتە عەباس لەگەڵ کافرەکانە هاتە بوو کە بەدلی گیرا، عەباس پیاوێکی کەتەوزنمش پیاوێکی بچوو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وتی چۆن گرتووتە، یعنی ئەم پیاوە کەتەوزلە چۆن گرت. ئەم فەرموودە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان پێویستە مامەڵەی جوان بکا لەگەڵ خزمەتکار و کۆی لەو بەردەست و کارگوزارەکانیە، و مەسەلەی مامەڵەی دروست لەگەڵ مناڵە. منجار لەو کاتەیە کە دڵت خۆشە، لەو کاتەی کە ئەتەوێ ئامۆژگارییە بگەێنی، ئینسانی موسڵمان هەوڵدات ئامۆژگارێکە وا بگەێنی کە قسەیەکی باش بکات. احتیمالە جاری وای من تۆ گەنجێک ببینی، هەر لە مزگەوتەکە گەنجێکە بینی ڕەنگ بێنوێژەکەی وەک پێویست نەبێ، یا هەڵەیەکی هەیە، یەکسەر مەڵێ ئەمە هەڵەیە، تەوخەیەکی لەگەڵا بکە و چاک و چۆنیەک، و ئەگەر زانیت حەوسەڵەوە ئەوانەی هەیە و بەتاقەتە تەعارفێکی لەگەڵا بکە، ئەم جار پێی بڵێ سنەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بۆ شێوانی. بابەتێکی ترمان هەیە، ناوی ناوە دالەتو ئەهلی ئیسلامی بەعضیم عەلا بەعض، بابی 300، دالەت یعنی هاوکاری کردن، یعنی نازی یەکتر هەڵکێشان، یعنی ئەوەی کە بەدەمەوە یەکتر چوون. ئەم فەرمێ موسڵمانان هەمیشە بەدەم یەکەوە بوون، کە ئەمەتە ئەم ساڵانەی دوایش ئەم بابەتە هەبوو کە ئێستا لەم فەرموودایی خوێنین، ئێستاش لە هەندێک شوێنە ئیشی پێکرێ. محەممەدی کوڕی زیادە فەرمی ئەدرەکت و سەلف، ئەڵێ من گەیشتم بە خزمەت هەندێ لە پێشینەی ئەم ئومەتە، سەلف سەحابە و تابیعینن ڕەزای و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ. وەینم لە یەکونونە فی المەنزیلی واحیدی بی ئاهالیهم، ئەفەرمێ جاری وا هەبوو مەنزیل چەند ژوورێکی تیا بووە، هەر ژوورێکی ماڵێک بووە، کە وەکوتم ئەمە تا ساڵی 70-80کان، و ئەم دوایش لەم شارەی خۆمان ئاشتی وا بوو، یعنی جاری وا بووە 6-7 ماڵ لە یەک خانوویە کابوون، وەر ماڵێک و ژووری خۆی هەبوو، چەند ژوورێکی تیا بۆ خانوک. جا فەرمێ فەڕوبەما نەزەل عەلا بەعضی من ضەیف، ئەفەرمێ جاری وابوو چیان میوانیان ئەهات، و قیدرو ئەحەدیم عەلا النار، مەنجەڵی ماڵەکەی دراوسەی لەسەر ئاگرەکە بوو، قیدر مەنجەڵە، فەیأخذها صاحب الضیف لضیفه، ئەم کەسەی کە میوانی هاتبوو ئەچوو مەنجەڵی دراوسەکەی ئێهێنا خواردنی ئەداب بە میوانەکەی، فەیفخذ القدر صاحبها فيقول من أخذ القدر، على دعائك خاون من جلك أحد سيدك من جلك نما. طبعا هو كسر نبو مطبخ وش لنا وما على بين لدر وآجروشتيان كله، يعني بلين لحوشك يا على أيود أول شيء من جلك من يبرد خاون ميوانك، يعني مالك يدراوسي أحد أيود نحن أخذناها لضيفنا، ولا أخر بعدين من برد من بو ميوانك كمان. إن جاء فيقول صاحب نيكر داهلا ولا شو أنشتي واقع تشي، بارك الله لكم فيها أو كلمة النعم، فالماء وين بيكترود فەرمی ئاخوا خی گەورە بەرەکەت کاتە خواردنەکەتان، مناڵەکەتان، میوانەکەتان، ماڵەکەتان، دوعایان بۆ یەکترەکەن. ئەم برایەتی و تەبایە کە تاوەکو ئەم عولەمە و سۆسیال میدیا و شتە ئاوا بەم شێوازی لێنەها، تاوەکو ئەم فلیم و شتانە نەبوون بە سەرچاوی وەرگرتنی هەڵسوکەوتی ئێمە باو باپیرانی ئێمە ئاوا ژیاون لەگەڵەکە، ئەم سنەتەی سەلەفی ساڵحیان جێبەجێ ئەکرد. قال بەقیەت، جا بەقیەکە ڕاوی حەدیثەکە، فەرمێ محمد كرزياد بوي جرام وفرمي، والخبز إذا خبزوا مثل ذلك وليس بينهم إلا جدر القصب، فالمكناني شان كرهر بها مانشي وكابرات شو لمال دلاو سكينا أنا كي ناو بو ميوانا كي أبو خوي بكاري ناو برامبريش ني أو هب برسيان بيكترنا أكد كلا شرعا لقن دلاو سيك أبوي ببرادر وتيكال بوي أتواني شد لمالكي بري ببيا برس، يعني شتي خواردن وانا نقد زيكردن. جاء فرمي أو كاتا بینی ماڵەکانیان هەر دیوارێکی قامیش بوو، جدر القصب یعنی دیواری قامیش. ئەم فەرموودەیە چیمان پێلەکە دیارە ئیمامی بەیهەقی ئەم فەرموودەی هێناوە لە کتێبی شعب الئیمان. ئەمە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان هەمیشە پێویستە هاوکاری یەکتر بن. ئەم برایەتی و تەبایە یەکێکە لە وەکارەکانی دڵخۆشی، یەکێکە لە وەکارانی کە بەهۆی ئەمەوە خوای پەروەردگار ڕەحمەت پێیەکا ئەتپارێزێ بەڵا و ناڕەحەتی لەسەر لابە. ئەمجار ئەم تەبایی و ڕەحم و سۆز و بەزەیە نیشانەی ئیماندارێتیە، کە ئەمە وەکوتم یەکێکە لە سنەتی گەورەی سەلەفی ساڵحی ئەم ئومەتە، کە تاوەکو ئێستێشی پێوە بێ لە هەندێک شوێنی کوردەواری خۆمانە جێبەجێکرە، پێویستە ئێمەش ئاگاداری بین. ئەتر لە فەرموودەی دواترمانەوە، لە فەرموودەی 140 ئیمامی بوخاری، تاوەکو 140 ئەم هەشت فەرموودەیە باسی بابەتی ڕێزی میوان و وەک بڵێ هەڵسوکەوت و ئەتەجێتی ڕاست و دروست لەگەڵ میوانە. ئەمە بابەتێکە ئیسلام زۆر گرنگی پێداوە، مەسەلەی میوان و میواندارێتی. جاري بابي كمان إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه الرئيس قتل ميوانو إنجا خوي كسكا خزمتي ميوان بكا فرمودي حو صوتل كفرمودي شي صحيحة أبو هريرة فرمي بيها وكات لا يبي غمر عليه الصلاة والسلام ديالا وك بو ميواني هاتو هاتو تمزقوتك وبي غمر عليه الصلاة والسلام جوا بينال بو خيزانة كانت رأى لو كاتيا شن خيزاني بو حتما دوانو زياتر بون همو خزانة كانوا ما معنا إلا الماء حيج هيلا مالا وبيغمر عليه الصلاة والسلام فقير نبو بوزاني انتان بلان بيغمر عليه الصلاة والسلام سادة جياوة هر خرشي معام سادة جياون همو خزانة كانوا لاي جقل لأو هيشي ترمان لما لانيه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي من يضم أو يضيف هذا الرو يكرنده هاولاني فرمي چه أميوان من بو أباته لقل خويا بأمشو بيغمر لأنصار وتيمن فرمي بيغمر فرمي ده منزول بيستوه كلا قرآن أخوي بردقار باسي أمر داوي باس كردو آياتي دربار الناظر كابري أنصار يعني كابري خلشي مدينة يا رسول الله من يبمو عليه الصلاة والسلام أفرمي بردي وبو مالو بخيزانكي وريز لميوانكي بيغمري خواقر عليه الصلاة والسلام أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميواني من يميواني بيغمر صلى الله عليه وسلم جنكوتي ولا إلا مالا بس خواردني منالا كمانه يعني بس ينفرينيا ديالا منالا جانبو پیاو کوتی تو خواردنکا حاضر که اتر ابی خواردن چی بو بیا دومش تا آرد بو بیا و شتیک بو بیا و آوی کوتی کلاویان کرده بیا اوانه فرموی خواردنکا آماده که چراکا ساز که منالکا بخیوانه هرچیت کردوا علی آفرتکیش وای کرد خواردنکی آماده کردو چراکی کجانو بخوایست بو هزار بولا بولا کرد انجار منالکی بزور خوان هرچونیک بو دوایی جنکا هستا که خواردنکی هی ناو دایناو لوی آیا دایناو دایننا چراکی کجانو علی امانیش جنو پیاوکه وای نیشانه دا که لگل پیاوکه ایخون میوانکه تیری خوارو امانیش دامانه بس هی خالی ببرسیتی مانو بیانی که هاتو بولای پیغمبر علیه صلی اللہ سلام پیغمبر صلی اللہ سلام روی کده ام صحابه فرمی لقد ضحك الله او عجب الله من فعالیکما فرمی سوین بیو من خوای پروردگار امشو پیکنیوا یا خود زور خوشحال بو بو کارو کردوی ایو و ام آیتی بو دابزن مو یؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة یؤثرون على انفسهم يعني فضل خلق تلدن بسر خویانا لکاتک خویان پیویست یعن پیتی خما زور گوری اما که خلقی مدینه و انصار کردویانا لمی اجواش تیوان نبو و نایجو یعنی زور گوری تو هیچت نبی خواردنی خوتو منالکت بی بمیوان لکاتک اما فرزنی اما أما بوي علم قوله وجواميري وبيعوتيه ومن يخشح نفسي فأولئك هم المفلحون اترخوا أما خواه إذا أنا وكوتم خواردني شان داوا بميوانيك تا قيامت آياتي قرآن باسيانك تا قيامت خلق أم آياتي نوي سورة حشر خوينته ناوي أمانا ما بوي بيعوتي وبرك وتحديثة فرمي خرابيك بيعوتي يعني شاك لا يخمان هركاتي شاك يك بورك وتحديثة فرمي بيك دواي مخا دواي يشتري كاو اجرو پاداشتك لدستو در اچه كتر اما ديار لن فرموده او بابت زور گرنگا آقابون لهستو شعوري ميوانكت اما وك امي كيسا پلن اتجهد او پر ري اتجهد بكاري نانا نيالي ميوانكت هزبه وبكاكا توبيت ناخوشو طبعا اما لبر خواي پر ردگار کردو يانا فلام كاري چه گرنگا فرموده دواتر من كهر وكتم ام فرمودانا باسي ما مالي دروست لقل ميوان نسرا باب جائزة الضيف يعني أوشتيك أدري بميوان جائزة يعني العطاء يعني أوشتيك بيشكش بميوان كري أفرميه أبو شريح عدوي رزاي خويلي بي أفرميه خوم بجوي خوم جملة بيغمبر عليه الصلاة والسلام شايشم أي بيني كبيغمبر عليه الصلاة والسلام أنفر مديخين دو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره هركز باوري بخواب الرجل دعي بارز لميوانا كي بقري ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فرمي هركز باوري بخواب الرجل دعي هي بارز لميوانا كي بقري لجائزة كي بقري وتعني يا رسول الله جائزة شيئا فرمي يوم وليلة فرمي شهور روجيك فرز جاري خزمتي ميوان كي إجا فرمي والضيافة ثلاثة أيام وتاسير روش لشرعة إن جاء شو روجة كفرزة يعني سير شو سير روجة أما بعضك لن شو روجة كفرزة وسير شو سير روش سنة بعضك لن سير شو سير روش فرزة خزمتي ميوان بكي باشا أي أما يعني شي يوم وليلة ألين يعني شو روجة كم خواردنا شاك أوي بوكي يعني بدوي خواردنی چاك اگري بس شو روجي دو موسيم او كاتا چي حاضر بو او اخوي قالي كلا يزال مهر ام سنته جي بجي كريا جاري و كسي كشي له مالي خزمه چمنته وشو روجي كما بس دو علي كل خوتان شي بو هر او اخوين بيكو او لحديث پیغمبر عليه الصلاه والسلام هاتوا كواتا سي شو سي روج خزمتي ميوانكي فرمي فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لو بولاوة أو كاتا أبيت صدقة بوي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد أركز باوري بخواه بالرجل دوائي بان قصي شاك بلا أبيت دنك به ليرا أم حديثة أو ما أمورونا كاتا كإنساني مسلمان في ويسا خزمتي ميوان كابر رزا كانم خمانو من الله كان ما نوار رابينين كاتي يجي تلفونك على دين ومالتان شارا ندين بيك نلين هيش نيبي ديني باشا مالي همو من دعوني مالي كابري انصاريش تي تيايه زور بي زور من هچي جاريو كسي تلفونك تخوا استكاتا بي اهوني هر كسيو تي ديان بو مالتان بلي بسر سر و بسر شعو مگر عزر يكتبه بو الى شرع شابوه و برسياركا اوش آسايب كينو بر رزكا من تلفونكم بو پور زاكم بو مامن بو پورم تلفونكم بو اويا اگر بوين نگوجه بوين نرم يعني زور آسایب لی امشو بو معنا کرشی و چیتر وره امشو لمالیم شوی چیتر وره اوش با آسایب این نلین تلفون ما بو کردوتی لمالیم پرموده دواتر که ناو نشانی بو کردو الضیافت ثلاثة ایامی وان دارتی لشرع سی شو سی رجا فرموده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی الضیافت ثلاثة ایام فما کان بعد ذلك فهو صدق حقی میوان دارتی طبعا اما حق لشرع پیوتری حقی ضیف انجا ایم حق واجب یان سنته لا يهندي لزانا كان أم حقانا فرزن بيوسا جيبا جيك ليه اگر كسي اكتوانا يهبه لو بولاو تلبية تصدقه ما داما فرمين لسروسيك وصدقيك واتا واجبا يعني واجبا كإنساني مسلمان خزمتي ميوانا كيبكا بلا أما بو خاوان مال أم جار ميواني شناب يكاريك بكا خاوان مال إحراج كاتوشي نار رحتي بكا بو يدبابتي دواتر معنى بر ريزا كانم دنیا هر ابي وابي ابي همومان هاوكاري يكتر بين طواوكاري يكتر بين چون من اچن بو ميواني خاون مالك الرزم لي قريبه منيش مراعاتي شعوري او كان متايبتي بعز يكز مره اذا كان جاري واجي بو مالك سكه كاسبه رنگ بي خبيبه رنگ بي ايشي هبي رنگ بي موعدي تري هبي رنگ بي ديان چشو مشكله تري هبي بو يا پیغمبر اخو علي صلوات الله فرمي او اند دانشه كتوشي حرجونا راحتي وتاواني نكي باجو بو ان فرمي ترگرين كما ناو نشانكي ويا فرمودي حوصو تشلوسي لا يقيم عنده حتى يحرجه او اند دامني شل مالك توشي حرجو وناهو تاواني بكي دواي بري غيبتك فرمودانا مو فرمودي صحيح پیغمبر اخو علي صلاه والسلام فرموي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت معناه مانكر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام ان جاء فرموي فما كان بعد ذلك فهو صدقة أمام بستكمان ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه فرمي حلال الرواو دلسنية إنسان لمالك دانشي أو أند دانشي تاوكو تاوانيك توشي تاوانيك لرواتك حتى يؤثمه لصحيح مسلمة يثوي يعني ما نوى ثواء ينثوى يعني ما نوى إقامة يعني او اند دانی شکم علاقه توشی ناراحتی نکی و کوتم. اکری اما الان خوشی آنها بیه. بته بته لای نخوش و آن انسان نه بذور ده. آون خوش رنگ بیه پیوستی با کمالک شد بیه. ببرچای میانه کنه تو آن بیک. احتمال تلبیانه به امتحانیه بیه و سعیب که. احتمالی هی کسکو و کوتم ماندو ناراحت بیه. احتمالیه کسکل لبیانی تا او کاتی توشی نخوت بیه. او زوب خب تو تانی آربو خود خوت بیه. او رنگ بیه نخوت بیه. ل لو کاتی تو لا خواصای پیان شش ساعت به ایشی کرد. بیا پیوس آگاداری همو آمانه بین. لگال همو آمانش. اگر هیچ عزله چی نبود، آسایی بچی با مال درجات لیانه کن و یا تلفن کی بلای گنجاونیه که بر راستی او زور زور آسایی و لقرآن خوای پرودگار باسی اوی بکر دل. بابت چیتر من هیا بابون اذا اصبح بفنائه. بله پیغمبر خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی لیلة الضیف حق واجب على كل مسلم. فرمی شو خدمت کردنی میوان حق ما فيكو أركو واجبك شل سر همو مسلماني طبعا ما دواي حكم فقه كي باسكين يعني حكم شرعي كي آية واجبة لها مشوينك آية ما بس بولادي يا بو شارة شونك لهندك شوينة فرقية بتايبتي لو شوينة عليوك وتري أوتيل وآني كاكاتي خوي خانها بوكو أوتيل إيستا فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه فناء يعني حوشو بردرقاك يعني يالك ولانك إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. فرمي هر كسيك ميوانك لكولانا كيابي يا لحوشك كيابي نيبا تجولو أو قرزارة بيلا سري أتواني بشي لاي حاكمو قاضي مسلمانان داوي حقيقي خوي لب كابلي شو ميوان دارتي لنا كردو. أم حديثة بلغي لسروي كميوان دارتي واجبة هند يزانا بيان وايا أمل أولي إسلام عبود وات النسخ بوتوبو بالسنة هند يزانا يترك بيشي أم رايا زور بقود بي بيان وايا أقر لشوين يكا شويني ما نون بيبو ميوان كيسا بيلن أوتيال وانيا أوتيال ومطعم وأوانا نبي فرز خلشي أو شوين ميوان دارتي بكن شون كرجياني مروب أبي بارز راو بي بلام اگر شوين نبو كولادي كان يا اسيش هندي قزاو ناحيه معني لكردستان اماهين يعني او تيلو شتنيه فرز لسريان او خلقي او ريبوار او غريب شتاني كاتشنا اوي فرز لسريان خزمتي بكن احتمالي هي هندي قران كادي وكتم لشوينك او بوشوين شي تركرابي واستخلت شي زور عادتي ويا نامين يتو بلام قريمان منو تول للاديك لادين فرز خلشي او لادي خزمت مان كان او شوا باشا شونك جياني خلق پاراستنی فرزه هر کس یک به یعنی اگر ایمان اگر وکوتری نه مسلمان یش به فرزه انسانی مسلمان میوان دارتی بکا و خدمتی بکا همو ان فرمودانه پیمانلن که می مسلمان پیوسه اگداری وکوتری هستو شعوری اکتر بین و ریز له هموان بگرین به تایبتی له مسلی میوان اوانه بعضک فرمودی ترمان ماوه ترباری میوان دارتی که هنی چی زور جوان له ولاتی خو مان اجبه جی کر سپاس بخو فلان پیویس آگه دار بین کم ترخمینه که این لجبه جه کردنی ام فرمودانه همو من وکوتری هاو کاری اکتر بین و آگه من لحسو شعوری اکتر بین ریز و احترامی اکتر بگرین اما پیامی اسلامه پیامی اسلام همیشه ریز و رحمتی پیه با تیک رای مروه بایتی خواهی گوره هدایت مام ده امسونت جوان و ریکو پیکانه لجیان من لجبه جه که خواهی عاقبت خیر من که یارمتی مام ده باشترو شاکتر لدینکت حالی بین باشترو شاکتر جبه جیان که خواهی یارمتی مام ده هشتی چی جوان و شاکه ای بیسین بباشترین شی و جبه جیان که دور بین لخراب و گناه و تاوان یا ربی خواهی لمن خوش بی خواهی لمن خوش بی خواهی لخو من و دای کوباوک من خوش بی یا رب العالمین خواهی اونی که دای کوباوچان مردون خبرکان بو که بباخی لباخه کانی بهشت اوانی که ما اون تندرز باشیان که صحت باشیان که یا رب العالمین هدایت مام ده بر روشت بر جوانه کان خواهیم ما مصابر زکان ما خوش بیله کس کار و دوست و احباب من لکسانی حکومت فیانه لسرمان آوانی دعای دعای خیره لیکن آوانی جوانم دنگ آوانی ها کاری ام دنگا کن خواهیم همو من خوش بیار رب العالمین آوینه خوشش فای بود نیلی آوین دلی نخوش دلی خوش کی آوین قرض داره قرضی بوده فعکی آوین هر نیاز مم بسیج خیر لذتی خواه ابوی جبر جکی آر رب العالمین مال کان من پرکی ل خیر و برکتی آر رب خواهیم کرد سرمان بود پارزی له مدر دوبلا و نخوشی و نخوشی و گناه و تعاون و خرابی و هر کس شاکل قلمیلتی کرده چهایی بود کی آر رب هرکس خراب خواهی هدایت بده یا رب العالمین ام خاکولاتی مسرجم خاکی مسلمان ام پارزی لهم شر و شور و خراب و بلا مصیبتی خواهی دامز راو مای که لسر دینکت عاقبت خیر مان که عبادت و طاعت و شاک کان مان لی قبول که لخراب و گناه و تاوان کان مان خوش بیا رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام.

درود و سلام بو سرگیانی پاکی پیشوی مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم و بو سریار و یاورانی و شون کوتوانی تا روژی دوی عزیزان و برزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لخزمتی وی برزان بو پیشکش کردنی القی کینوی لبرنامه کتان برنامه کلی لکانی رزگار بون برزان ایمک کمال کلیل من هی اتوانین او درگانی کوا بسر خو مانا زور جر دا اخرین بهوی تاوانه کن منو بهوی او هلانی که روژانه ای کینو و دسی پارانه و لالانه و بخوای گوره برزونه کین یان لوانه بدین لدرگای کسانی کی که بو چا کردنی که شکن من و داوا کردنی یارمتی و کمکی لهنده کس که لوانه جی خوی نگرید بوی باشترین درگای که ایملی بدین درگای خوای گوره باشترین کاتیک کمروف توشی نخوشی و نارحتی و تاقی کرنوی که قرص بید دستی پارانو بخوای گوره برزو بکد. بگو من ذکرکان پایی که گرنگیان هی لدین و یکی که لحوکارکان نزیگ بونوی مروف لخوای گوره. تا خوای گوره لقرآن فرمیم بسم الله الرحمن الرحیم انا بذکر الله تطمئن القلوب ای با یادی خوای گوره ای با ذکرو یادی خوای گوره دلکان آرام نگرن که اتبوی ایمش همیشه دور بین لا ناراحتی دور بین لا قلقی دور بین لا او ناراحتی یعنی که واتوشی مروف ابیل درنجامی جیان کردن منو و درنجامی او هلانی زور جا توش من ابیت و بو اوی همیشه آسوده بین و بختور بین پیوستکات امام یک یک لو ذکرانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزور شونده آماجی پی کردوا و داوی لا صحابه کان کردوا بیلین اویش ام ذکریه لا حول ولا قوته الا بالله ام ذکره معنی چی گوری هیا که براستی ایمان بهیز دکات و یقین من بهیز دکات و پیوندی بنده بخوای گوری و زیاد دکات امام علی پیناسی کی زرجوانی هیا بو ام ذکره افرمه لا نملک مع الله شیئا ولا نملک من دونه ولا نملک الا ما ملکنا و تا هیچ توانایک من نیا ببی یارمتی خوا هیچ کسیک من نیا جگل خوا و هیچ کسیک من نیا هاوشانی خوا خوا خوانی هموش تکا خوای گوره خوانی هموش تکانو اوانه نبید که خوای گوره پیمانی بخشیوا ابید لقلائی دلمانوا ایمی باوردار باور من هبه که همو جولیک من همو هناسه اک من همو حرکه اک من هموی به دستی خواهی گوریم ابو هریره رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بیت که افرمید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنها کنز من کنوز الجنة انفرموده امام احمد روایتی کردو ابو هریره رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بیت افرمید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیمانی فرمو اکثرو و تا زیاد ام ذکر بکن زیاد بیلی نوا ببردوامی بیلی نوا اویش لا حول ولا قوة الا بالله فإنها کنز من کنوز الجنة که ایک یکا لگنجینکانی بهشت اگر امانوی گنجینیک لگنجینکانی بهشت من دست کبه خزینیک لخزینکانی بهشت من دست کبه روژانه بیکین ببرنامی خومن ببردوامی ام ذکر بلین که ایما هیچ تواناو ده صلاتک من نیه هیچ هیزک من نیه تنها خوای گوره نبید که واتا خوای گوره خوانشتکانه که تی که توشی ناراحتیه کبین که تی که توشی بطاقتیه کبین که تی که توشی دلتنگیه کبین پنابرین بو ام دعایا و کارکانی خو من تسلیمی خوای گوره بکین اما او پاری تسلیم بونه اما او پاری معنی بندیتی بونی مروف و کاتی که مروف هیچ توانایی کی نیا هیچ دسالاتی کی نیا و هیچ هیزی کی نیا ابه پشتی به هیزی خوای گوره بو هیزی خوای گوره ببسته و ابه همو کارکان بگرین تو بخوای گوره که واتا کاتی که توشی خمه کبین توشی ناراحتی کبین ببردوامی ام ذکر بلین چون که یک یکا لکنزکانی و خزینکانی بهشت و ابی ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بیت اگریتو لپیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم افرمه امرنی خلیلی بسبعین و تا خواهی گوری امری پی کردون با حود شد امرنی بحب المساکین و دنو منهم و امرنی
أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. أفرمودي إمام أحمد روايتي كردوا. طبعا باسي حوتشتكا في غمر صلى الله عليه وسلم كخواي قبر أمري بيام كردوا كمن مساكين مخوش بيا هجاران مخوش بيا وخواي قبر أمري بيا كردوم كوا سيلي رحم بجي بينم وأمري بيا كردوم يعني سيلي رحم بجي بينم أقر أيوش هرنيات من بيواندي بردوام كم وأمري بيا كردوم كبرسيار نكم لشتي خلقي تداخلي إشي خلقي نكم وأمري بيا كردوم قصي حق بكم لهموجيك أقر قصة كانش أقر طالبي أقر كسك بدلي نبيتو بقولي حق بلي لشوني خويا ولا بيناو قصي حقو لبيناو راستيا للوميلو مكران نترسين وأمري بيا كردوم كزور أم ذكر بخينم لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش يكيك لو جنانيك لجير عرش خوي قبري ويا فرمو دي إمام أحمد رواياتي كردو. أما أقر إيما سيري أو بشيء أخيري بكين كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرني يعني خوي قبري أمري بيا كردوم كببردوامي أم ذكر بليم و بيكم با وردي روجاني خوم بو أوي بتوانم إيمش لا جياني روجانا مانا هاوشوي هاولاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كراها تبون لسر أم ذكرانا وجيانيان براسي جياني كي زور آسودو بختور بون قرشي لواني لروي مادياتوا زورشتيان كم بوبيت بلام لروي آسودو بونوا لروي إيمانوا لروي كردوي شاكوا لروي جيان لا أو آياتان أبوك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بيانكر بهرشتك يعني كاتك جيان لآيات أبو يعني ورده ورده هواش هواش تطبيق يعني كت كواتا اوان لروي درونية و لروي اتوانين بلين ايمانية و زور بليان برزبو چونك جورايالي خواي قورو جورايالي فرمودكاني پیغمري خوابون صلى الله عليه وسلم امجبو بومائي رزقار بونيان امجبو بومائي سرفراز بونيان هرم خالا نجبو بوهي اوكا براسي وكو استريكي گشاوايا ناويان كبا بردوامي باسيان أكريو ناويان أهندريت كواتام أقر إيمش أمانويد لجياني روجاني خماندا توشي حرش تيقبوين بقرينو بو قرآن بقرينو بو فرمودا كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أو كيشو قرفتاني كوا همانا أقر إيمش بقرينو بو قرآن بقرينو بو فرمودا كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چار سرو حالي تيايا بلام إيمش زورجار نادين لو درقايانا و چار سرکان نادو زينوا چونك خمان بهلا لواني كليلة كمان قلت بيو نتوانين أو درقاين بكين ولا سرخومان وأبو هريرة لفرمديكي ترى أفرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. أبو هريرة رضا ورحمة إخوة قوري لسربيت أفرمي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم بي فرموم أوا بيت بليم يان دس نشاني بكم بوت وشارزاب بيت لوتني كلميك كبراستي لجير عشي إخوة قوري ويا ويكيك لغنجين كان وخزين كان إجوتني أم ذكريا بو إخوة قوري عليه أسلم عبدي عبدكم خوي تسليمي من كرد واستسلم وتهمو كارو باركاني تسليمي خواي قورا كرت بوية إمامي نووي رضا ورحمتي خواي قوري لسر بيت لبيناسي أم ذكر جوانية أفرمي هي كلمة الاستسلامي كلميك وشيك وشي تسليم بونا بخواي قورا تهمو كارو باركاني روجانة تسليمي كيكي تسليمي خواي قورا كي والتوفيض وإن العبد لا يملك من أمره شيئا چونك هيتش بندك توانينيا اگر خواي قورا هيزو توانين داتيت كواتا كاتي كتوشي شتيك بين وتوشي نارحتيك بين وتوشي هر شتيك بين او بيوستكات امام حمو شتكان من بقرينينو بخواي قورا وليس له حيلة في دفع الشر حيت ناتواني يعني شتيك قرارة شد بيت
ولا قوة في جلب الخير. نشر كتوشت أبي ونخير كتوشت أبي إلا بإرادة الله تعالى، إلا بإرادة وبيستي خواي قوري. كواتك توششتك أبين أبي إما وكو بندك تسليمي خواي قوري ببين، وأو الذكرى ببردوامي بكين، وهمو كارو باركان من تسليمي خواي قوري بكين، شنك خواي قوري عبدكاني خوي تاقي أكاتوا، وخواي قبرا بيوي خيرك توشي من ببي هر توشم أبيت، وأقر قرار بي من توشي كيشيك ببم وتقديري من وابي توشي أو كيشي يعني توشي أو ابتلاء ببم أو توشم أبي كواتا أو خواي قبريا هموشتا كان بويستو بإرادي خواي قبريا. برزان يكيك لا ثوابي يعني شاكي أموتني أم ذكريات شن خالق باسكم يكيك لوانا إنها كنز من كنوز الجنة يكيك لغنجنا كاني بهشت وخالقك إنها باب من أبواب الجنة يكيك لدرقا كاني بهشت قد تدخل منه إذا أكثرت منها. مع ذكر جبر رضا ورحمة إخوائي قبري لسربيت أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة بيغمري خواب معاذ ألي آية بيشان بدم درقايق لدرقاكاني بهشت. قال وما هو يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كإمامي طبراني أنفر مدير رواية كردوة. أما بلقيل سروي كاتي كإيما بما نبي أم ذكر زور بكينو بيتا برنامج جيان من براستي درقايق لدرقاكاني بهشت لسرخو من أكينو. بويا عبدالله كري عمرو بن عاص أفرميت الرزاي خوي قوريان للسربيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي. أفرميه هركسي لسرزبي أم ذكر بخيني لا حول ولا قوة إلا بالله خوي قوري لتاوان كان خوشبي أقر تاوان كان شي بقد كفي دريابي. كان فرمدي إمامي الترمذي روايتي كردوه. ويكي كيتر لا أو خالاني كا جرنجا وخيري كيزور قوري تدايا ببي فرمري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هركسك أما بخوينت أم ذكر بخوينت خواي قورا دار خرمايك لبهشتا بوي أتشينت يعني چون اللي حد بوتني ذكريك تو خيرك بخود أنسيتو وأبيبا خاون كو مالي تشاكي باشو نبراولا قيامتا كواتا بريزان هركاتك توشي خميك بوين، هركاتك توشي خفتك بوين، هركاتك توشي ابتلاءك بوين، هركاتك هست من كردي ملاوازين، هركاتك هست من كردي ما بيد صلاتين، هركاتك هست من كردي ملاوازين، هركاتك هست من كردي ما بيد صلاتين، هركاتك هست من كرد لأوبر زليليين إما بمذكرام